خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت.

له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة.

صل وسلم في كل لحظتنا أبدا على معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك ما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا بلا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي لنظام الأمن منشرة بعد الموت، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين من كل

أنجزنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيه مها للمسلمين، وتهب لنا بها مواهب للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون، وأنا أعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاء.

عاجل واجل ظاهر وباطن عاطف بك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة.

من الخوف إلى الأمان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم من الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه.

بك من الأعمال وسر التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تعالى.

نعمه فينا توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو ما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء

قد جمع الشريعة واليقينا وذكر العيد دروس القدب أجل أن القلب صدى للصادقين. يا الله في الدين محي الدين حقا لو تحكمنا به اقتدينا. يا الله لا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال ونظيم

كل المذنبين ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله. لا يقدر علينا يا الله، ستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا يا الله، نخدم بالصلاة على محمد شافعي.

يا رب يا رب الأرباب أبدوك فقيرك على الباب وقد بت الأسباب مستدقا بعدما مال. يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك يا الله.

والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوة فاد واشغال يا الله يا ويح نفس الغوية للسبيل السوية حتى روج وقصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالإكبال يا الله قد استعندك ربي على مداوات وحلي وقدت كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعندك ربي على مداوات وحلي وقدت كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعندك ربي على مداوات فانظر إلى الغم أنجال يا الله يا ربي يا خير كافي.

يدك فترك بالرق يرجع بشك يخشى ذكر وشكر لازم حمد والجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك

مل سرا وجرى بالغدا يا والاصال يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على

ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين الله.

عنا ويكفي الحسود ويرفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب

نافع مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع على ممر السنين يا الله رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا

واستر لكل واكشف لكل الكروب واغفي هذا المذين يا الله واختم بأحسن ختام إذا جن الانصرام. وازع

الكريم باب رجائي. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. يا الله أجمع الشمل في سرور نور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية. الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سارة العارفين أهل المزية. يا الله اجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق.

خذ غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا

تبنا إلى الله، ومن العيوب التابعة تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة لنا.

يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبيان، يا الله سمعنا وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات، وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم، وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات وامنن إليه بالقبول لعملنا والدعوة، ندخل ما أعطاها وآلف الصفوف الأولى، ندخل ما أعطاها أولا، ندخل ما أعطاها وألف الصفوف الأولان، ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات، واغفر لنا.

Biru kariga antaran tazal. Ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kasir, ya sahib kulli farid, ya mughni kulli faqir, ya muqawi kulli dhaif, ya maman kulli makhif. Yassir alayna kulli asir, fatayassir al-asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa al-tafsir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa khabir. وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وارسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ذكوتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا

وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، مداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجات لك وجاتي، عجل

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم.

0: محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني

راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن

سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

والدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،

Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم باثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا لكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أعوذ بالله في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جد من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا لهم فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرهم وعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم لا يعلمون وآية لهم الليل ونسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لهذا تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لا تدرك القمر والليل وسابقوا النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقكم رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا وطعموا لو يشاء الله طعمه أنتم لفي ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا أولئك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين للذكر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده

لا يذل من وليد ولا يذل من عزيز. تبارك ربنا وتعليد ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وثبنا وحفظنا وانصرنا فرج عنا المسلمين. اللهم كنا يا أم جميل.

المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا فج البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وسنهم ودولهم ورعاهم وألمهم بدوم. وفقنا يوم تب وترضى والطب بنا بما يجري به القضاء واصرف ودفع بعيد أزل عنا ونمجر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عنا.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta sami'ul kalam, kalam salam. Fahiyna rabbana bisalami wa khanna bi rahmatika daraka dar salam tabarak ta rabbana wa ta'ala jazaka jazal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la qabila lima qaddart. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان،

السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

حكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

دائما النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا.

والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

Amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك
علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه هو يكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمة

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء.

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام من دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة لسيدي عبد الله الشعراني رضي الله تعالى عنكم، باب معاملة العبيد. كانت الصحابة رضي الله عنهم يرسلون عبيدهم في تجارتهم وقبض ديونهم ونحو ذلك لا يرون به بأسا، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أوائل باب البيوع: يا معشر قريش، لا يغلبنكم الموالي على التجارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب السلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للأكل لا للبيع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال رضي الله عنه: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيهم أنباط من أنباط الشام فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. فقيل لأنس رضي الله عنه: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ فقال: ما كانوا يسألون عن ذلك. وفي رواية عن ابن عباس وغيره: كنا نسلف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما تراه عندهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف سلفا في شيء فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي رواية: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ورأس ماله. وأسلف رجل آخر في نخل فلم يخرج تلك السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما تستحل ماله أردد عليه ماله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تسلف في النخل حتى يبدو صلاحه.
2: اللهم صل
3: على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين.
1: وغفل عن ذكرك وذكر الغام. اللهم صل على صلاتك على سيدك مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد
3: كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله على شريعته الغراء وبيان أحكامها على لسان عبده خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حبوبه طهرا، وأصحابه الكرام من نالوا به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الفضائل والشمائل الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما كان من الصحابة في استعمال مملوكيهم وأرقائهم في التجارات وقبض الديون ونحوها مما يكلفونهم به، وذلك أن المقرر في المذاهب أن المملوك هو لسيده وهو وما يملكه، فلا يجتمع ملك تحته ملك، ولكن يمكن للمالك السيد أن يأذن لمملوكه في التجارة ليتجر له. وقرأنا إذن في الحديث الثاني أمر صلى الله عليه وسلم أن مع إيكالهم المملوكين والرقة التجارة ونحو ينبغي أن لا يتكاسلهم وهم يقدرون ولا يتخلفوا ويتركون أمثال هذا الكسب الطيب على مواليهم ولا يغلبنكم الموالي على التجارة يا معشر قريش يبنكم على التجارة أي لا تتركوها لهم وأنتم تتركون القيام بهذا المكسب المشروع ونوع من أنواع المكاسب الذي يترتب عليه خير كثير في المجتمعات ويجعل الله للأهل الصدق فيه بركة وهو التجارة. فإذا كان هذا حتى لموالينا المملوكين فكيف أيضا تترك للكفار ونحوهم هذه الأمور ويتركها المسلمون فتمتد أيدي الكفار إلى شيء من الانبساط على واقع المسلمين وعلى حالهم بسبب ما بأيديهم من الحرف والتجارات وما إلى ذلك، بل لا ينبغي أن يغلبوننا على ذلك ويكون من بيننا من يتولى القيام بهذه الحرف وبشؤون التجارة حتى يكون ذلك أدعى لجمع شمل المسلمين ولقوتهم وقوة كلمتهم في الواقع والمجتمع. ثم أنه إذا أذن المالك والسيد للرقيق ومملوكه أن يتجر جازت له التجارة، فيجوز للسيد يأذن لرقيقه التصرف والمتاجرة. نعم، وهذا أيضا متفق عليه بين الأئمة، لأن الحجر عليه إنما كان لحق سيده، فإذا سيده أذن له في شيء من هذا ارتفع عنه الحجر فيما أذن له فيه. ويقول الشافعية والحنابلة أن هذا الإذن يتحدد بمقدار ما أذن له فيه سيده، أي نعين له بضاعة معينة أو عين له وقت معين فلا يتصرف إلا بمقدار ما أذن له السيد، فينفك عنه حجره بقدر ما أذن له فقط، ويستمر الحجر عليه في كل ما لم يأذن له فيه السيد. فإذا دفع إليه مالا مثلا يتجر به، كان له أن يبيع ويشتري ويتجر فيه، وكذلك أذن له أن يشتري في ذمته جاز، وإن عين له نوعا من المال يتجر فيه جاز ولم يكن له للتجار في غيره، لأنه هذا الذي أذن له في سيده، لم يجوز له أن يؤجر نفسه كذلك ولا أن يؤجر مال التجارة مثل دوابها ونحوها، ولا يتوكل لإنسان لأن الإذن ما اقتضى ذلك، فالأمر مختص بما أذن له فيه. ويقول زفر من الحنفية وغيرهم من الأئمة أنه يتصرف الرقيق المأذون بالوكالة والنيابة عن سيده في كل شيء، والإذن يكون بالقول. أما لو رأى مملوكه يتصرف مثلا في التجارة ولم ينكر عليه، فالجمهور قالوا ما يكفي هذا ولا يكون بذلك مأذونا له. لكن قال الحنفية يثبت الإذن للعبد في التجارة، يثبت له أي دلالة تدل على رضا مالكه وسيده، فلو رأى السيد عبده يبيع ويشتري ما رأى فسكت صار العبد مأذونا له بذلك، لأنهم فرقوا بين الإذن المقصود وبين قصد الاستخدام، فإذا أرسله في حاجة يشتريها له هذا الاستخدام ما هو إذن، فيحضر له الحاجة ويأتي بها، فهذا القرينة فيه قائمة على الاستخدام لا على الإذن، ولكن إذا دلت قرينة على الإذن عندهم وإن لم يتكلم فعندهم يدخل في المأذونية ويصير مأذونا له بإقرار سيده له على ذلك، أو جاء له ببضاعة وحط في ذيك قال قعد بع، فهذا إذن واضح. فقال الحنفية أن هذا المأذون الرقيق المأذون ينفك عنه الحجر فيما هو من باب التجارة. وكذلك المالكية يقولون أن السيد إذا أذن للعبد في نوع من التجارة كان كوكيل مفوض له. والحنفي يقول له هو مأذون له ليس بوكيل ولا نائب عن السيد. وقال المالكي يكون كوكيل مفوضا فيما أذن له وفي غيره من باقي الأنواع، لأنه أقعده للناس، إلا أنه لا يسوغ له الإقدام على غير ما عينه لا، فإن صرح له بمنع من غير نوع منع. في كل ما أشهر فيه المنع، وما لم يشهر فيه المنع يمضي فيه عندهم، فهم في هذه الناحية قريب من قول الحنفية. و ثم أنه إذا أذن له أو ملكه سيده شيئا، فهل يملك الرقيق شيء؟ والقاعدة المشتهرة عندهم العبد وما ملك لسيده. فإذا لم يملكه السيد فلا يملك باتفاق، لكن يعني سيده يملك عينه ومنافعه، فما حصل بسبب ذلك يجب أن يكون لسيده. لكن إذا ملكه سيده مالا، إذا ملكه سيده مالا، فهل يدخل ذلك المال في ملك المملوك؟ يقول أبو حنيفة وكذلك هو مذهب الثوري إسحاق ومذهب الإمام الشافعي في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يملك، لا يملك إن ملكه سيده فإنه وما ملك لسيده، لأنه مملوك فلا يملك. لا يتصور اجتماع ملكين على الحقيقة والكمال في مال واحد. قال الإمام مالك وهو مذهب الشافعي القديم، ورواية الأخرى عن الإمام أحمد بن حنبل رجحها ابن قدامة عند الحنابلة أنه يملك إذا ملكه سيده، ولأنه آدمي حي حجر عليه لحق سيده، فإذا أذن له في التملك ملك. لأن المقتضي ثابت وهو الآدمية مع الحياة وزوال الموانع، وهكذا قالوا قياسا على ملكه للنكاح بإذن سيده إذا أذن له أن ينكح. وهكذا وأما إذا ملكه غير سيده فلا يملك. ومن يقول أنه يملك إذا ملكه أيضا سيده فلسيده الرجوع في أي وقت شاء عن ذلك. فأما إذا مات الرقيق وإن كان قد ملكه سيده شيء يرتفع ملكه عن المال فلا يورث عنه، بل يكون ماله الذي ملكه سيده لسيده لا لورثته، فإن الرق مانع عن الإرث. وهكذا إذا قلنا أنه يملك، أما هو القول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد من حنبل وعليه زفرم، إذا قلنا أنه يملك فهل عليه زكاة أو ملكه ليس بتام؟ وهل يضحي ويسن له الأضحية؟ وهل تكون كفارته باليمين ونحو بالإطعام أنه قادر؟ وعلى القول بأنه يملك فالملك بمملكة سيده غير تام، وهو لا يملك أصلا عند الحنابلة والشافعية، عندهم ما يملك أصلا، فلا يجوز شيء من ذلك. ثم انتقل إلى باب السلم ويقال له السلف، يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فقهنا الله في دينه ورزقنا حسن متابعة عبده وحبيبه وأمينه وأصلح لنا جميع الشؤون والمؤمنين والمؤمنات في الظهور والبطون وفرج الكروب وأصلح القوالب والقلوب وجعلنا ممن يهدون بالحق ويعدلون أثبتنا في ديوان المصطفى وجعلنا في أهل الصدق والوفاء وأصلح لنا سبحانه الظاهر والخفاء وتولانا بما هو أهله وأصلحنا الأمة الشام كلها في خير لطف وعافية نبي الله
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب بشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان قال إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين ومفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفي من شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، واكفهم شر المعتدين المسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين المسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين في كل لحظة أبدا لدى خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك.
2: خير لطف وعافية.
4: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من احتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعايبي، وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا، يا ربنا، يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا، وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول، والحسنين والبتول، والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام، وآله الغر الكرام، وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب، وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي، وكل طاغ ماردي، وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب، وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي، وكل طاغ ماردي، وحاسد

يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه. ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه. ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ارطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل. ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل. ارطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل. ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل. ارطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل. ارطب بنا والمسلمين يا

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. مرحبا يحنك عاد ولا كمل الركوع.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الله تعالى يقول في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله أخبرنا من رحمة سيدنا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب هذا رحمة الله، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا ما فرحنا بسيدنا نفرح بمن يا أخوان؟ ومن نعمل إيه؟ هذه بيرث دي تو يو، هذه حلال، وعن سيدنا النبي يا نبي سلام عليك صارت حرام. ثانيا، الأخوة الذين ينشرون بين الناس كذبا أو جهلا، سنحسن الظن سنقول جهلا، لأن أول من ابتدع المولد هم الفاطميون العبيديون. لا، مش صحيح هذا الكلام. أول من احتفل الاحتفال الرسمي الكبير بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المضفر صهر صلاح الدين الأيوبي. القائد المضفر صهر صلاح الدين الأيوبي، وأقام ولائم ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. تعجب من كثرة ما بذل فيها من الطعام للفقراء، واللحم والحلوى، إطعام الطعام وإدخال السرور على الناس، والمدايح والذكر لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية: ما مفهوم البدعة؟ يكثر الكلام، كل شيء عندهم بدعة بدعة بدعة. واحد من أشياخنا جاء واحد لقيه حامل المسبح يذكر الله بها في المسجد، قال له: إيش هذا؟ هذه بدعة. قال: يعني إيش بدعة؟ قال: يعني ما كانت أيام النبي. قال له: أنت ما كنت أيام النبي، يعني أنت بدعة. الحديث الصحيح: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالأخ الذي يستشهد برفض تقسيم البدعة يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذا ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي يقول إيش؟ كل بدعة ضلالة، وكل تقتضي العموم. قل على رسلك. أنا لو جيت أطبق كلامك هذا برجع لأول قبله بشوية: كل محدثة بدعة. السيارة محدثة ولا مش محدثة؟ الميكروفون ده محدثة ولا؟ يلا يا عم الشيخ، سيب الميكروفون اللي في الجامعة، اللي أنت تقول به أن المولد بدعة، لأن كل محدثة بدعة. يقول: لا، المقصود البدعة في الدين. نقول: أنت قلت كل، لا تقبل التقسيم؟ كيف كل محدثة قبلت التقسيم وكل بدعة لم تقبل التقسيم؟ هذا تناقض عقلي، هذا تناقض. يقول: لا، لأن كل محدثة، النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا يعني في الدين. قلنا: نفس الحديث يقول فيه النبي: ما ليس منه، يعني من أحدث ما هو منه فليس برد. وفي الحديث الآخر الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال: لا، يعني من سن في الإسلام، من سن يعني أحيا سنة. يعني ليش النبي له سنة سيئة؟ لأنه تكملة الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. بلا عبد، هذا عبد. أنتم أعلم أم السلف الصالح؟ الإمام الشافعي نقل عنه الإمام البيهقي صاحب السنن في كتاب الأسماء والصفات أنه قال: للبدعة المحمودة ضابطان، انتبهوا، للبدعة المحمودة ضابطان: الضابط الأول أن يكون لها أصل تندرج تحته، والضابط الثاني أن لا تخالف صورتها المبتدعة حكما من أحكام الشريعة. طيب، مولد النبي صلى الله عليه وسلم له أصل؟ نعم، الأصل قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت. إذا اليوم المولد قيمة. ثم هو صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هو يوم ولدت فيه. هو احتفل. يقول لك: لا، بس هو احتفل بالصيام. المبدأ حصل ولا ما حصل؟ حصل. فالشرط الأول الذي قاله الإمام الشافعي حصل، وهو أن يكون له أصول يرجع إلى. الثاني: الصورة لا تخالف الشريعة. كيف تحتفلون بالمولد؟ إذا الاحتفال في شيء مخالف للشريعة نقول: الجزء المخالف للشريعة حرام، اتركوا، لكن لا تتركوا المولد النبوي الشريف. يا إخواني، إحنا بحاجة اليوم، أولادنا وبناتنا اليوم يتربون على الكريسمس ولا لا؟ يتربوا اليوم على الكريسمس في الفيديو وفي المولات يعرفوا شجرة الكريسمس والهالوين، والأكثر ما يعرفون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأعيادنا. فلما الناس تحب تحيي مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم نيجي نوقف ونقول لهم: بدعة؟ لا، ما هو بدعة، بدعة حسنة. الإمام ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، شارح البخاري صاحب فتح الباري، نص في شرحه على صحيح البخاري، وكذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام، جميعهم نصوا على أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. فهناك بدعة واجبة وهو ما لا يتم الأمر إلا بها، كنحو تأليف الكتب في الرد على شبهات الملاحدة، هذه لم تحصل في عهد النبي ولا الصحابة ولا التابعين، لكنها بدعة واجبة. البدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، فهي تجري عليها الأحكام الخمسة، والله أعلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
3: رد.

نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب رشفاتنا من كتاب حسن المقصد في عمل المولد، ننتقل في هذه الرشفات بين صفحات الكتب، نلتقط منها ما ينفع ونتزود من معرفة وفوائدها. وكتابنا في هذه الحلقة رسالة لطيفة لإمام من أئمة العلم والحديث، وهو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، وعنوانها حسن المقصد في عمل المولد. أولا نبذة عن المؤلف، هو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، نسبة إلى أسيوط وكنيته أبو الفضل. ولد بالقاهرة في أول شهر رجب سنة 48 و800 للهجرة، ونشأ في طلب العلم فحفظ القرآن وهو دون الثامنة، وأقبل على العلوم الشرعية والعربية، وأخذ عن جماعة من كبار العلماء. وقد كان الإمام السيوطي واسع العلم كثير التصنيف، حتى ذكر في ترجمته لنفسه أنه بلغ مرتبة متقدمة في علوم منها التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة في 18 من شهر جمادى الأولى سنة 1900 للهجرة. وقد أفاض محقق الكتاب في الحديث عن حياة الإمام السيوطي وشيوخه ومكانته العلمية في الدراسة التي سبقت هذه الرسالة. ثانيا، ما موضوع الكتاب؟ حسن المقصد في عمل المولد رسالة قصيرة يبحث فيها الإمام السيوطي عن حكم المولد النبوي، ويبين ما يكون فيه من أعمال حسنة وما يلحق به من أمور منكرة. ويبدأ الإمام السيوطي رسالته بسؤال عن حكم المولد، هل هو ممدوح أم مذموم، وهل يثاب فاعله أم لا، ثم يذكر جوابه ويقرر أن أصل عمل المولد الذي يشتمل على اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومولده، ثم إطعام الطعام والإنصراف من غير زيادة على ذلك، يعده من البدع الحسنة التي يثاب عليها فاعلها، لما فيها من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. ثالثا، منهجية الكتاب. ومن أبرز ما يميز هذه الرسالة أن الإمام السيوطي لم يكتفي بإصدار حكم مجرد، بل سلك منهجا علميا، فذكر تاريخ ظهور عمل المولد، ونقل أقوال العلماء فيه، ثم عرض ما يتعلق به من صور وأحوال، وميز بين ما يكون حسن وما يكون منكر. ومن أجمل ما في الرسالة أنها لا تدعو إلى اتخاذ المولد ذريعة لفعل المحرمات، بل تشدد على اجتناب المنكرات والمخالفات الشرعية. وسنأخذ الآن رشفات من صفحات هذا الكتاب. الرشفة الأولى، ما هو أصل عمل المولد؟ يقول الإمام السيوطي في بدء رسالته: أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده، ثم مد سفرهم ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها.

والمقصود أن النظر لا ينبغي أن يكون إلى اسم المناسبة فقط، بل إلى ما يفعل فيها من أعمال. الرشفة الثانية المولد وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبين الإمام السيوطي أن من مقاصد هذه المناسبة إظهار الفرح والاستبشار بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعظيم قدره في نفوس المسلمين. وهذا يلفت انتباهنا أحبة المسلمين الكرام إلى أن المقصود من ذكر السيرة النبوية ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل أن تنتقل السيرة من الكتب إلى السلوك والاقتداء والمحبة. الرشفة الثالثة، ليس كل ما يفعل في المولد مقبول. ومن أهم ما نقرأه في الرسالة أن الإمام السيوطي يفصل بين أصل العمل وبين ما قد يضاف إليه من منكرات. فعندما ذكر أنواع من الغنى والطرب واختلاط الرجال بالنساء والرقص وغير ذلك من الأمور المحرمة، قرر أن هذه الأفعال محرمة ولا يصح أن تجعل من أعمال العبادة. الرشفة الرابعة، العبرة ليست في الطعام والزينة. ومن أبرز المعاني التي تظهر في الرسالة أن المولد لا ينبغي أن يتحول إلى مظهر من مظاهر الترف والطرب، وأن ننسى ما قاصده من ذكر السيرة والتعرف على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفائدة الحقيقية أن يخرج المسلم من هذه المناسبة بزيادة في المحبة والتعظيم والاقتداء والطاعة. الرشفة الخامسة، ما قيمة المناسبة إذا لم تغير السلوك. من المعاني المهمة التي تثيرها الرسالة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون وسيلة لإحياء السيرة في القلوب، لا مجرد اجتماع عابر فحسب. فالمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن نتعلم هديه ونتأدب بآدابه ونقتدي بأخلاقه، ونجعل ذكر مولده باعثا لنا على زيادة الطاعة والاستقامة. ومن جماليات هذا الكتاب أن محققه أورد في دراسته أقوال عدد من العلماء في عمل المولد، منهم ابن حجر العسقلاني والإمام الصخاوي وفتح والقسطلاني وابن عياض وغيرهم. وينقل عن ابن حجر أنه قال في أصل عمل المولد: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها. ثم يذكر أن من تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان ذلك من البدع الحسنة. ونوصي أنفسنا بقراءة مثل هذه الكتب التي تؤيد عمل المولد النبوي والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هذا الكتاب رسالة مفيدة لمن أراد أن يقرأ في مسألة المولد النبوي من خلال نص مختصر. إن من أعظم ما ينبغي أن نخرج به من ذكر المولد النبوي هو أن تزداد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر هذه المحبة في أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. فليس المقصود أن نعرف السيرة، بل أن نحيا بهذه السيرة وبهدي صاحب السيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة

لإجبار الصقر أن يعيش حياة الغزال. الواقع المر الذي نعيشه حين لا يشبهنا الابن نبدأ بممارسة الضغط الناعم، ننتقده، نقارنه بغيره، نشعره دائما بأنه خيبة أمل لأنه لم يحقق طموحاتنا نحن، والنتيجة ينشأ الابن مهزوز الشخصية يشعر بالذنب تجاه فطرته التي خلقه الله تعالى عليها. رسالتي لكل أب وأم يشعرون بغربة تجاه أبنائهم: أنت مزارع لست نجار. النجار يشكل الخشب كما يريد، أما المزارع فيرعى النبتة لتكون أفضل نسخة من نفسها. إذا كانت نبتتك ياسمين فلا تطلب منها أن تعطيك تفاحا، ابحث عن منطقة التقاطع بدلا من التركيز على ما يفتقده ابنك من صفاتك. ابحث عن شيء واحد مشترك بينكما واستثمر فيه. التربية تبدأ من القبول الكامل لا من التعديل المستمر. الذكاءات أنواع، قد لا يكون ابنك بارعا في الحفظ لكنه يملك ذكاء اجتماعي يفوقك أو مهارة يدوية تسبق عمره. إننا نقتل عبقرية أبنائنا حين نحصرها في التحصيل الدراسي فقط. يا أحبة، أعظم هدية تقدمها لابنك هي أن تشعره بأنه مقبول كما هو. الحب المشروط بالنتائج والتشابه هو ابتزاز عاطفي وليس تربية.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا هناك ثمة مجموعة من المعلومات المفيدة عند حرقان المعدة. عندك حرقان المعدة، إذن لا تتجاهل الحرقان المتكرر، تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، لا تستلقي مباشرة بعد الأكل، خفف الوزن إذا كنت تعاني من السمنة، اقلع عن التدخين فهو يزيد الارتجاع وبالتالي يسبب الحرقان، لا تفرط في استخدام مضادات الحموضة، راجع الطبيب إذا صاحب الحرقان صعوبة بلع أو نقص وزن، عادة خاطئة يجب أن نتجنبها أيها الأحبة الكرام، وهو الإكثار من الملح في الطعام، قد يرفع ضغط الدم ويزيد من العبء على القلب والكلى مع مرور الوقت. بدلا من إضافة المزيد من الملح، جرب استخدام الليمون أو الخل أو التوابل أو الأعشاب الطبيعية لإضافة نكهة مميزة على طعامك بطريقة صحية. ابدأ بخطوة صغيرة اليوم في التقليل من الملح، عادة تصنع فرقا كبيرا في صحتك. شرب العسل مع الماء على الريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك السر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل. شرب العسل مع الماء على الريق سنة نبوية وصحة لأجسادنا، ولها أثر كبير في صحة الجسم.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: أحبك ليست كلمة عابرة بل أمان يسكن قلب طفلك. قد نظن أن أطفالنا يعرفون أننا نحبهم، لكن الطفل لا يعيش الحب في قلوبنا فقط، بل يحتاج أن يسمعه ويراه ويشعر به في كلماتنا ونظراتنا واحتضاننا واهتمامنا اليومي. كيف نصنع بكلمات الحب طفلا آمنا يعرف كيف يعبر عن مشاعره؟ لأن الطفل يتعلم من بيته أولا، فما يسمعه منك اليوم قد يصبح صوته الداخلي غدا. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يظهر حبه للصغار فعلا وقولا، فحين كان يقبل حسنا أو حسينا ويقول لسعد بن معاذ أو لغيره ممن حوله عن حبه لهما: اللهم إني أحبه فأحبه. بل وكان يخفف صلاته حين يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه وبه: قل له أحبك، ليس بعد الإنجاز فقط بل في الأيام العادية أيضا، أحبك، سعيد أو سعيدة بوجودك، اشتقت لك، أنا فخور أو فخورة بجهدك. اجعل الحب سلوكا يوميا، حضن، ابتسامة، انصات، قبلة على الرأس أو دقائق خاصة بلا هاتف، تفاصيل صغيرة لكنها تقول للطفل أنت مهم عندي. صحح الخطأ دون أن تكسر قلبه، قل أنا أحبك لكن هذا التصرف غير مقبول وسنصلحه معا. فالحب غير المشروط لا يعني قبول الخطأ، بل يعني أن كرامة الطفل محفوظة وهو يتعلم. علمه لغة المشاعر، قل أمامه أنا متعب، أو الأم تقول أنا متعبة وأحتاج أن أهدأ، أنا سعيد، أو الأم تقول أنا سعيدة لأننا اجتمعنا، هذا الأمر أحزنني. هكذا يتعلم الطفل أن المشاعر تفهم وتعبر عنها بالكلمات لا بالصراخ والكبت. لا تجعل كلمة الحب مكافأة، لا تربط أحبك بالطاعة أو النجاح أو فعل أمر فقط، فالطفل يحتاج أن يسمعه عندما ينجح وعندما يتعثر وبعد الخطأ وبعد المصالحة. الطفل الذي يسمع الحب ويراه في بيته يتعلم أن ينظر إلى نفسه والآخرين بعين أكثر أمان ورحمة، مقتديا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة مهداة للصغير والكبير. كلمة حب منك اليوم قد تصبح طمأنينة يعيش بها طفلك غدا.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، فائدة أفادنا بها الأستاذ محمد السعيد عمرة، يقول فيها: يكفي في الوضوء غسل العضو ولو مرة واحدة بشرط استيعاب جميع العضو، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزي، انتهى، والله أعلم. روى الحافظ ابن عساكر في التحفة أن السيدة فاطمة جاءت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. ومعنى ما قالته السيدة فاطمة في رثاء أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من شم نفحات الطيب وعبير العطر الذكي الذي يعبق من تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أغناه ذلك عن التمتع بشم عبير الطيب من الغوالي، والغوالي جمع غالية، وهي أخلاط من أجمل وأذكى أنواع الطيب والعطور، وعمدتها من المسك والعود. والمعنى أن طيب تراب قبر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحلى وأذكى من سائر الطيوب، فمن شمه استغنى عن شم غيره من العطور. فوائد شافعية من كتاب حاشية الجمل. أنواع التسمية: سنة التسمية في الوضوء والغسل: بسم الله، الحمد لله على الإسلام ونعمته. وفي الأكل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وفي التضحية: بسم الله، الله أكبر. وفي وضع الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند قراءة القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ونختم أحبتي مستمعين الكرام بهذه الأبيات: افرح بميلاد الحبيب الأعظم، واطرب بذكر المصطفى وترنمي، وإذا سئلت عن الدليل فقل لهم: ما في الترنم بالنبي من مأثمي، حبي له أملي وباب سعادتي، ليس السرور بذكره بمحرمي، فافرح وصل عليه واجعل حبه نبراس قلبك في الزمان المظلم. أتظن من فرح به يشقون به، حاشا لربك ذي العطاء الأكرم. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم: الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ببعض مساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الاثنين في المساجد التالية بمدينة تريم: المولد الأسبوعي بمسجد سرور بحارة النويدرة، ومولد بمسجد بن عتيق بحارة عديد الشرقية، ومولد بمسجد المهاجر بحارة الرحبة. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعلة.
3: تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%. وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
4: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
5: للتواصل أو الاستفسار: فرع سيئون بنين، العنوان: القرن شرقي، مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع سيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
4: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أرحب بكم في هذا البرنامج الجميل الرائع الممتع بكم وبأفكاركم وبهمتكم وبنشاطكم يا إخوتي الشباب والشابات. البرنامج اسمه دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن ومعايا أخي معمر سلامة، بنحاول نتناقش ونتحاور ونعمل أشياء كده يعني علمية نصل إلى فائدتكم أنتوا يا إخوتي الكرام بإذن الله عز وجل، تستفيدوا بإذن الله. أخي معمر، إحنا في اللقاء الماضي اللي هي كانت الحلقة رقم 10، إحنا الآن الحلقة 11، تكلمنا بشكل إجمالي عن الأهداف.
2: صحيح.
1: قلنا إنه الإنسان مننا عنده 3 أهداف، هدف يعني كبير مرة مرة مرة ومقدس، رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين، المحافظة على الشعائر الدينية، المحافظة على كل الأشياء دي كلها. هدف طبيعي وهو أنه يعيش عيشة نظيفة، يسكن في بيت حلو، يربي أولاده تربية عظيمة، يدرسهم، يسافر، يتمشى، يعيش حياته كلها. الهدف الثالث وهو الهدف اللي هم جماعة التسويق معمر سلامة وأصدقائه يهتموا فيه كثير ويناقشوا فيه الطلاب اللي يتقدموا على الوظائف ويحاوروهم، اللي هو الهدف المثالي اللي هو عليه الكلام. اسمحوا لي في دقيقتين نستعرض الهدف الأول والتالي ثم بقية الحلقة كلها. طيب، الهدف الأول اللي هو رضا الله. أنا حقيقة بالنسبة لي أنا مهتم فيه كثير وأشوفه أشوفه بأنه والله إنه هو هدف مرة كبير. يعني تخيل مثلا، اسمح لي، أنا ما أبغى أخش على شغلك، أنت شغلك في التسويق، لكن شاب أخذ موعد معاك في الشركة حقتك أنت إنه يسوي مقابلة شخصية.
2: مزبوط.
1: صحي الصباح قبل صلاة الفجر، شوف أنا بقول لك أهو، أنا بقول لك صحي الصباح قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، شوف بخمسة دقائق عير الساعة الجوال، وصحي قبل صلاة الفجر بخمسة دقائق، أتوضأ وصلى ركعتين اللي هي يسموها في العلم الشرعي تهجد أو قيام الليل. شوف الحين هو دحين هو ترى مجهز أوراقه وباني شخصيته اللي هي أركان بناء الذات، وعامل كل الأشياء اللي أنت تبغاها كمدير شركة وكمدير تسويق، واللي أنت مجهز أسئلتك ومجهز أوراقك عشان تبهدل الموظف هذا مثلا. يعني مثلا هو صحي وصلى ركعتين ورفع يدينه، يا رب يسر أموري، خلى الوالدة تدعي له، الله يحفظ والدتك ووالدات المسلمين كلهم، خلى والدته تدعي له، واللي ماتت أمهاتهم الله يرحمهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل الجنة مسكنهم. 2، صلى الفجر. 3، صحي من بدري، أخذ له كده دش وأخذ له تنشيط وتوكل على الله وجاك. إذن هذا حقك هدف مرة كبير، رضا الله ورضا الوالدين. جال الشركة عندك جيدو محقق بناء الذات. تصور يا أخ معمر سلام كيف حتكون مقابلته الشخصية، حلوة ولا ما هي حلوة؟
2: لا أكيد حلوة، ما حننكر، ما هي. شوف يا شيخ حسن، أنا لما نحن بنقول إنه الهدف المثالي نحن بنطالع فيه، ما ننكر برضو الهدف الرئيسي، لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون.
1: الله.
2: لا بيدي ولا الله. بيدك ولا بيدي الله. أي أحد مننا،
1: الله.
2: تمام
1: سبحانه.
2: فطبعا ربنا بيفتح الأبواب، ويا ما شفناها، يعني يا ما شفنا هذا الشيء. الواحد من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما في أي نقاش فيها، بيدي جهده، بيدي طاقته. وحنستعرض إن شاء الله في الحلقات الجاية بالإتقان والإخلاص وثقتك بالله سبحانه وتعالى، ما حيوقف فيه. وزي ما أنا قلت لك هي في أول حلقة وعيدة تاني، يا رب ما أنا عندي مشكلة كبيرة،
1: عندي
2: لا
1: رب كبير.
2: أنا عندي يا مشكلة، أنا عندي رب كبير،
1: إله عظيم،
2: ثقة
1: عظيم
2: في الله، خلاص انتهى الموضوع. فأنا ما أختلف معك، بالعكس هذا هو الأساس. بس أنا ليش بحاول أركز على الهدف المثالي؟ لأنه الأشياء التانية دي أساسيات، هذه تربينا عليها. كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودان ونصران من جسان، نحن وتولدنا على الفطرة هذه الحمد لله، نركز فيها. رضا الله سبحانه وتعالى أساسي، صلواتنا لازم ما نضيعها، رضا الوالدين هذا شيء أساسي، تمام. والأشياء الطبيعية بتجي بحكم رضا الله علينا بإذن الله، وبرضو شغلنا. وزي ما قلنا تكلمنا على التطوير.
1: طب جاك الآن شاب وقف قدامك، جلس على المكتب،
2: ايه؟
1: انا بعمل مقابله شخصيه، انتوا تسموها بالانجليزي انترفيو.
2: انترفيو
1: اوكي جاك بده يسوي. ايه؟ انا علشان اخذ منصب في شركه او في مكان، وانا درست وبنيت نفسي، ايش تبغاني انا كموظف؟ انا اعتبرني انا كموظف وانت كمقابله شخصيه، ايش انا اسوي علشان انجح في المقابله الشخصيه؟ او على قولك الهدف لما تسالني يعني.
2: اول حاجه، الحاجه الاساسيه شيخ حسن اللي نحن استعرضناها في العشر نقاط في الحلقات القادمه، هذه ما نختلف عليها، لازم تطبق. من تطوير الذات، اركان تطوير الذات هذه اساسيات، الخبره، التعلم، السؤال، هذه كلها اساسيات. لازم انت تبدا تشتغل على نفسك من دحين يا اختي يا اخي العزيز، بعيدها وحعيدها في كل حلقه لانه ما فيها شيء. لازم تاخذوا خبره، لازم تاخذوا خبره، لازم تاخذوا خبره ان شاء الله لو بسيطه.
1: يبني نفسه،
2: ابني نفسك والله لو على محل، لو على بقاله، لو على حاجه، احتكاكك بالناس، تعلمك التجاره، احتكاكك بالبشر بتدي لك خبره، دي ما اختلفنا عليه. ثاني شيء وهذا اهم حاجه، رب خليك واضح، خليك صريح، خليك بسيط بهذا، يعني لا يكون كيف اقول لك يا شيخ حسن،
1: قصدك في المقابله الشخصيه لا تخبي.
2: وهذا حنستعرضها ان شاء الله في اخر ان شاء الله.
1: عاملها انت كتابة؟
2: عاملها شغل مرتب ممتاز، يعني ممتاز. بحيث انه نسينا نرجع لموضوع الحلقه اللي هو الهدف الاساسي المثالي.
1: مثالي
2: ليه هدف مثالي؟ لانه في ثلاث صفات اساسيه لازم لازم لازم لازم نركز عليها.
1: لا احنا نقول ثلاث صفات أساسية لازم تتوفر في الهدف المثالي.
2: الهدف المثالي
1: صحيح. واحد اثنين ثلاثة، أنا كاتب قدامي في ورقة.
2: نحن حنقولها لأنه عشان وقت الحلقة وإذا ما دانا نتكلم
1: نكمل.
2: أول شيء يكون إنجاز، إنه مو شرط إنه يكون والله ما عمره صار. لا
1: معلش مش فاهم إيش يعني إنجاز.
2: أنا أقول لك
1: أو ممكن ينجز قصدي؟
2: ايوه انجاز، انت سويت حاجه انجزتها انت.
1: عندي حاجه قدها موجوده.
2: ايوه
1: أنجز. يعني انا لما نجيك اقول لك انا سويت كده.
2: هذا هدف، هذه ميزه الهدف.
1: هدف قد انجز.
2: ايوه انا انجزت شيء. ايش انجزت؟
1: انا ايش سويت؟
2: هذا هو.
1: انا دحين جاي اشتغل عندك في شركتك ولا جاي اشتغل في الاذاعه الرائعه الجميله دي، اقول لهم يا جماعه الخير انا سويت برنامج من 30 حلقه وده هو.
2: لا بس
1: أنا كتبت كتاب وده هو.
2: أنا أدي لك مثال بسيط، أنا واحد قلت له أنت شح.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

بسم الله الرحمن الرحيم. مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو مولد الرجل الكامل الذي لا تطرق بابا من أبواب الحياة لو تجد النبي قدامك. لو جيت على رب أسرة النبي قدوتك، لو جيت على قائد لشعب النبي قدوتك، لو جيت على فقير النبي قدوتك، لو جيت على كاف الأيتام النبي قدوتك، لو جيت على الشجاعة النبي قدوتك، لو جيت على الكرم والعطاء النبي قدوتك. ما فيش باب من أبواب الحياة بتطرق إلا والنبي بيفتح. لكن العبرة مش بالحب العاطفي وبس، العبرة تعمل زي النبي، تدور على باب من أبواب الحياة بيستهويك. وشوف النبي شو عمل، عمل ورا النبي عليه الصلاة والسلام. أمتنا اليوم ضائعة، أمتنا اليوم ما فيش قدوة، ما فيش قدامها أسوة، ما فيش قدامها حدا نقول بدنا نعمل زيه. هو ظل شخص وحيد، النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدين ببعدوا لك النبي، ببعدوا بالنبي، ببعدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أنت بحاجة يكون قدامك نموذج تتبعه. كل بني آدم بهوى الكمال، كل بني آدم بحب الكمال يكون موجود فيه، وإذا ما لقى الكمال بداخله بيبحث عنه في شخص. مش راح تلاقي الكمال إلا في النبي عليه الصلاة والسلام. مش راح تلاقي الكمال ولا الجمال ولا القدوة ولا الرحمة إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. يوم بتلاقيه واقف قدام الجيش، ويوم بتلاقيه مركب أولاد بنته على كتفه ويقول لهم نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما، ويوم بتلاقيه قاعد بصف بالجنود وبناجي ربه وبيقول له يا رب انتهلك هذه العصابة فلم تعبد بعد في الأرض، وبالليل بتلاقيه بيعيط ببكي من النبي. خلطة النبي عجيبة. يوم بتلاقيه الرجل اللي قاعد ينفق وينفق ويعطي ويعطي ويعطي، ويوم بتلاقيه مش لاقي أكل. عاش عيشة الغنى وكان قدوة، وعاش عيشة الفقر وكان قدوة، عاش عيشة المسكنة وكان قدوة، وعاش عيشة القيادة وكان قدوة. تدخل على بيته فتلاقيه قدوة اللي بينه وبين زوجته، يزعل وبيغضب وبيفرح وبيبكي وبيحنحم، لكن دائما قدوة. لكن عشان تفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي رزق من الله عز وجل، رزق من الله، لكن هالرزقة بتنزل على قدر ما في قلبك من بياض. قديش في بقلبك صفاء، قديش بينزل عليك من حب النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما زادت رقعة البياض في قلبك، كل ما حب النبي نزل أكثر. عشان هيك أبو لهب شاف النبي، وأبو بكر شاف النبي، لكن لو اطلعت على كل أبو أشكال أبو لهب ما فيش بقلوبهم بياض، فما حبوش النبي ولا آمن مع أنهم شافوه. ولو اطلعت على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي راح تلاقي قلوبهم بيضاء فأحبوا النبي. فأنت لو عارف، لو بدك تعرف قديش في قلبك بياض، اسأل حالك سؤال: يا ترى قديش بحب النبي؟ يا ترى قديش النبي قريب على قلبي؟ يا ترى هو اشتاق لي فأنا اشتقت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى لو كان النبي اليوم موجود وطلب مني طلب، راح أقول له أمرك ولا راح أقول له مهو الظرف؟ لو النبي اليوم بعث فينا من جديد وأمرك بأمر، راح تقول له يا رسول الله مهو البيئة؟ مهو صحابي؟ مهو صحباتي يا رسول الله اللي حوالي؟ مهو يا رسول الله الشركة ومدير الشركة والأعمال؟ راح تقول له هيك ولا راح تقول له أمرك يا رسول الله؟ ما أنت لما بتقرأ عن قصص النبي تقول يا سلام عليكم يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، امضي فوالله لا يتأخر منا رجل، بصير يقول يا ريتني معهم. طيب ما هيك فيها، ما هيك فيها. هو لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كون نظيف وكون أمين وكون مؤدب وأحب للناس وخلي قلبك أبيض وخلي لسانك طاهر وخلي إيدك طاهرة، راح تقول يا رسول الله ما هو المجتمع شو أعمل؟ هيك راح تقول له ولا راح تقول له حاضر يا رسول الله؟ اليوم اسأل نفسك أسئلة وخلي جوابك حاضر يا رسول الله. ويا ريت إنه في مولد النبي وفي عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام نخلي شعارنا حاضر يا رسول الله.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا. فافتح مستقبلك بنفسك، فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه يكاف مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على ما وفق وعلى ما يسر من عقد هذه الدورة التعليمية المباركة التي عقدت في هذه الدار المنسوبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، دار المصطفى، وأنعم بهذه النسبة العظيمة الكريمة الشريفة، وأنعم بمن يستشعر هذا المعنى، وخصوصا ممن حضر من طلاب الدورة بارك الله فيهم، ويرجعون بعد ذلك إلى مناطقهم وهم يحملون شعلة الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وشعلة التعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وشعلة الاهتداء به عليه الصلاة والسلام، من حين يصبح الإنسان إلى حين يمسي يأخذ من سنن المصطفى ما يداوم عليه ويثبت عليه، فيكون له في ذلك الخيرات الكبيرة. يروي سيدنا أبي هريرة في حديثه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة وصايا. جميل أن كل واحد منا عندما يرجع إلى مكانه وإلى منطقته يحافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الوصايا الثلاث تدور حول الصلاة، تدور حول الصلاة. فخيرات الصلاة كبيرة وخيرات الصلاة عظيمة. إسباغ الوضوء على المكاره، لماذا يتوضأ الإنسان؟ حتى يقابل الحق سبحانه وتعالى، حتى يصلي، حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى، حتى يقرأ القرآن، حتى يقوم بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام، الصلاة، ويخاطب ربه سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، أماكن الصلاة، أماكن التي يسجد فيها لله سبحانه وتعالى ويصلى فيها لله تعالى، كثرة خطاك إليه تغفر ذنوبك وتستر عيوبك وترفع درجاتك، وتظلك تحت ظل العرش، ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والإنسان في صلاة، ما انتظر الصلاة، يكون الإنسان في صلاة، ما انتظر الصلاة. إذا انتظرت الصلاة فأنت في صلاة، وبعد الصلاة وأنت في مكانك بعد الصلاة تدعو الله سبحانه وتعالى، وتأتي بالوارد من التسبيح والتحميد والتكبير وآية الكرسي وغير ذلك، والملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تدعو لك الملائكة ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعطيك معنى في فهم معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون، هؤلاء الذين ينتظرون الصلوات دائما في صلاة، لأن الإنسان في صلاة كما ذكرنا ما انتظر الصلاة، وذلك الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. كررها في الحديث مرتين كما جاء في الرواية، مرتين. يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: قيل أن المعنى الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه، عملا من أعمال الخير وفقك الله إياه، وفقك الله له، فهذا إن شاء الله أن الله تعالى خبأ رضاه لك في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرته: إذا عمل عملا أثبته، وفي الرواية الأخرى: إذا عمل عملا داوم عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، وإن قل. هذا أو في الرواية الأخرى: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فنوصي أنفسنا والحاضرين وطلاب الدورة خصوصا بالمداومة، ما سمعته هنا ما حافظت عليه، حافظت على أذكار الصباح وأذكار المساء، على صلاة الجماعة، على السنن الرواتب، على الوتر، على الضحى، على الأخلاق الحسنة، عليك أن تحفظ في ذلك وتداوم على ذلك ما يوفقك الله له، فيكون لك خير كبير في المداومة والثبات على ما سمعته وعلى ما تقوم به وعلى ما تعمله، فيكون تترجع عليك خيراته. وما يبذر في هذه الدورة، في هذه الدورات التعليمية، إنما هي بذور تبذر في قلوب الطلاب، فتكون هذه البذرة تسقى بالإيمان بالعمل الصالح، فينتج من ذلك خيرات كبيرة، ويترسخ في قلوب الطلاب من معاني الإيمان ما يحفظهم إن شاء الله، ويكون لهم حرز، ويكون لهم حصن، ويكون لهم وقاية، ويكون لهم تحصين وتطعيم. يحرص الناس على تطعيم أولادهم وحفظا لهم على صحة، حفاظا لهم على صحتهم، وأيضا حفظ الدين. هذا مهم، أن تطعم أولادك بتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآداب المصطفى، فتكون لهم حفظ من الانحراف، من الأفكار الضالة، الأفكار الزائغة. إذا ابنك سافر شرق أو غرب، ما يزل مع من يزل ولا يضيع مع من يضيع، يكون ما بذر له من بذور طيبة في قلبه في أمثال هذه الدورات حفظ له وحصن له وحماية له إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك أن يبارك لنا في ذكرى ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبارك لنا في مجالس الخير وفي مجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس النور، ويثبتنا عليها ويجعلنا دائما معها ودائما في القيام بما يسره الله من خدمتها بدعوة صالحة بكلمة طيبة. وفقنا الله وإياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الدنيا على مدة قصيرة، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وعمرهم مختلفة، منهم وصل إلى 1000 سنة، ومنهم لا يصل 100 سنة، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 أو 70 سنة. فهذا الدليل أن أعمارنا قصيرة، وفي هذا القصير الله سبحانه وتعالى حذرنا بالوقت والفجر والضحى والنهار والعصر والليل. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وترك، ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وهذه الحياة القصيرة فيه مقصود عظيم، ليس عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من نبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل يفهم الناس مقصود حياتهم، حتى لا يكون الناس مثل البهائم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا بالمقصود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت عليك برزقي فلا تتعب. وهذا مقصود عظيم، ولهذا المقصود الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين. ومنهم من قتل ومنهم من جرح ومنهم من أوذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد فبكى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما رأى أبوها لقد شحب وجهك وحلو لقد ثيابك لا تبكي يا بنتي إن الله تعالى قد بعث أباك على أمر عظيم لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز العزيز أو بذل الدليل

0: فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتجول على الناس. لما نزل سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا راحة بعد اليوم. يتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان دائم الفكر، حتى لا ينام كثير ولا يأكل كثير. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يصلي جالسا، فسأل عمر رضي الله عنه رأيت تصلي جالسا فما أصابك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابني الجوع يا عمر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تبكي، فإن شدة الحساب يوم القيامة لن تصيب الجائع إذا تسبه في الدار الدنيا. فهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى لا يقف في الدعوة، يستمر في الدعوة. جاء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كان تريد بك الباء فنزوجك 10، إن تريد مالا نجعلك أغنى قريش رجلا، إن تريد ملكا نجعلك مالكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت الشمس في يميني والقمر على يساري والله ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أهلك في طلبه. هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته أكثر من محبة الأم لولدها، لأن كثير من الأمهات يحب أولادها ويفكر في نجاة الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفكر نجاة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة بأم عينه، ورأى النار بأم عينه، ورأى عذاب القبر. والله إني رأيت الجنة ولم أرى الخير مثل الجنة، وإني رأيت النار ولم أرى أشار مثل النار. فتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا لأجل محبته للأمة. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث ومقرم لإيصال فكر النبي وهم النبي وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسأل الله أن يؤتينا يستقيمنا في التعلم والتعلم ونبلغ ما وجدنا من العلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومصطفى ربنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله يا مستمسكين بهديه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قيل فيه وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على من قيل فيه فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، محبكم من أرخبيل سقطرى ياسر الشيخ باكريت العقيلي من جزيرة سقطرى. أقبلت أنا ومجموعة من طلبة العلم من الأرخبيل إلى هذه الدورة الثانية والثلاثين. جئنا إلى هنا وقمت هذا المقام ورقيت هذا المرقى، وما كان لي أن أقوم على هذا المقام

0: الحب ومورد الود. أقبلنا من هناك حيث الجمال يعانق بعضه، أقبلنا إلى هنا نسابق الريح، جئنا إلى هنا لأجل أن نطلب العلم بغية طلب العلم، لأننا نعرف وندرك أهمية طالب العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة كما في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنا هنا لست في مقام وعظ ولا في مقام نصح، فأنا أقصر من أن أنصح هؤلاء الحضور وهذا الجمع المبارك، ولكنني هنا في مقام تذكير. معشر الكرام، أقبلنا إلى تريم، وفدنا إلى تريم، تلك البلدة الغناء الجميلة بأهلها، الجميلة بذويها، الجميلة بمن فيها، الجميلة بما فيها. أقبلنا من سقطرى إلى تريم، وجئنا إلى هنا إلى أروقة هذا المكان لنطلب العلم ولننهل من مورد العلم ومنبعه. وصلنا هنا ومما ألفتنا أننا وجدنا أصحاب هذا المكان المبارك على أخلاق حسنة، وجدناهم على معاملات راقية، وجدناهم على هذه الأخلاق المحمدية التي وجدناهم عليها، وجدناهم على سلوك حسن، وجدناهم على أسلوب مرن، وجدناهم بهذه الأخلاق المحمدية التي رأيناهم عليها. يا أهل هذا المكان، أنا أغبطكم والله، أغبطكم على أخلاقكم، وأغبطكم على معاملاتكم الطيبة، وأغبطكم على ما أنتم عليه من الفضل. أنتم تجالسون مشايخ، شيخنا الحبيب، تجالسون دعاة، تجالسون فقهاء، تجالسون من هم أهل الخير والصلاح كما نحسبهم. جئنا إلى هنا مقبلين بقلوبنا وبأجسادنا، تعلمنا ما تيسر أن نتعلم، وأخذنا ما تيسر أن نأخذ، وتلقينا ما تيسر أن نتلقى، ونهلنا ما تيسر أن ننهل، وقرأنا على مشايخ أجلاء وعلى دعاة فضلاء، وأخذنا منهم ما تيسر. وفي الختام، ولا أود أن أطيل عليكم، يجب أن أوجه شكري وامتناني لشيخنا الحبيب نفع الله به وحفظه الله، والشكر أيضا موصول للسيد رعد الحامد على حسن الاستضافة وحسن الإكرام، والشكر موصول أيضا إلى الشيخ طلال نفع الله به على حسن هذا الإكرام وحفاوة هذا الترحيب الذي لقيناه منه، والشكر أيضا موصول إلى مشايخنا جميعا وأجلائنا، وإلى من سعى وعمل، وإلى الأيدي المجهولة التي تعمل بصمت في إجراء هذه التسهيلات في خدمتنا. الشكر لهم جميعا، الشكر للشيخ عبد الله شعوة، والشكر أيضا للأخ مختار إسحاق نفع الله به على هذه الاستضافة وحسن هذا الاستقبال. الشكر لهم جميعا، الشكر لكم أيها الحاضرون وأيها السامعون على حسن الاستماع وحسن الإنصات. وأخيرا، أتمنى من شيخنا الحبيب أن يدعو لنا بدعواته المباركات، وأن يشملنا جميعا بظهر الغيب بدعائه. تمنى منه أن يشملنا بظهر الغيب بدعائه حفظه الله ونفع به ونفع بكم وبالسامعين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول كريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Amin from France. I am 42 years old and I convert about 22-23 years ago.
2: اسمي أمين وأنا من فرنسا. عمري 42 سنة وأنا أسلمت قبل 22 أو 23 سنة.
1: My town in France is nicknamed the town of converts and my mosque is the mosque of converts.
2: مدينتي في فرنسا تلقب بمدينة المهتدون أي الذين أسلموا ومسجدي يلقب بمسجد المهتدون أي الذين دخلوا الإسلام.
1: The da'wah effort has a long story and is very strong. Alhamdulillah.
2: جهد الدعوة في بلادنا قوي جدا وله تاريخ قديم عندنا والحمد لله.
1: At secondary school I spent a lot of time with Muslim brothers from my neighborhood from Morocco, Algeria and Tunisia.
2: وأنا في المرحلة الثانوية كنت أقضي الأوقات مع بعض الإخوان من المسلمين كانوا في الحي الذي أسكن فيه بعضهم من المغرب العربي بعضهم من الجزائر وبعضهم من تونس.
1: We had hang out together between break time.
2: كنا نقضي الأوقات بعضنا البعض ما بين الزوال إلى الساعة الثانية تقريبا.
1: What shot? They started telling me about the greatness of Allah. Allah created the sun, a ball of fire that burns without oxygen. Allah created this, that.
2: وكنا ندردش فكانوا يكلموني عن عظمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الشمس هذه الكتلة التي تحترق من غير أكسجين وأنه سبحانه خلق كذا وخلق كذا.
1: I would say okay, but there was did not really move me.
2: فكنت أقول لهم تمام لكن كلامهم ما حرك في شيء.
1: But their efforts to find arguments and evidence made an impression on me.
2: لكن جهدهم في البحث عن الحجج والأدلة ليقنعونني هذا الذي ترك في أثر.
1: Eventually they had enough of me and one of them said come to the mosque with us and see for yourself. I said okay.
2: في النهاية تعبوا مني وملوا مني فأحدهم قال تعال معنا إلى المسجد لترى بنفسك فقلت تمام.
1: Friday evening at my mosque was the time of the Jola visit Muslimin and the Bayan, the time when it was busiest.
2: مساء الجمعة كان هذا الوقت مخصص للجولة يتزاورون فيما بينهم المسلمين وهناك بيان أو محاضرة وكان هذا الوقت أزحم وقت عندنا في مسجدنا.
1: It's a small terraced house in the whole town.
2: كان المسجد بيتا صغيرا في مدينة قديمة.
1: We had leave our shoes downstairs and upstairs there was a small prayer room.
2: كنا نترك أعزكم الله الأحذية في الدور الأسفل ثم في الدور الأعلى في الطابق الأعلى كانت مصلى صغير.
1: About 15-30 brothers were sitting on the floor listening to another man who was also sitting on the floor.
2: تقريبا 15 شاب كلهم جالسون في الأرض ينصتون لأحد المتكلمين كذلك كان جالسا في الأرض.
1: Everyone was smiling, radiant. Young people, old people, North African, Turkish, French, Portuguese, Italian, Polish, كله all mixed together.
2: والكل كان جالس مشرق الوجه متبسم من مناطق شتى كبيرهم صغيرهم بعضهم من فرنسا بعضهم من البرتغال بعضهم من تركيا والكل جالس مع بعض.
1: I sat down and listened. Sweet words, but above all a warm atmosphere.
2: جلست وأنصت وكان الكلام حالي لكن فوق ذلك كانت البيئة دافئة وجميلة.
1: شيخ عبد الكريم the mosque قدامى spoke to me in private and said I'm in the evening when you are alone raise your hands and make dua.
2: الشيخ عبد الكريم وهو كان إمام ذلك المسجد جاءني وكلمني على انفراد وقال لي إذا كنت في المساء وحدك ارفع يديك إلى السماء وخاطب المولى سبحانه وتعالى.
1: I was not Muslim, but he said, make dua. Oh Allah, if you exist, guide me.
2: قال لي ارفع يديك إلى السماء وقل هكذا يا الله إن كنت موجودا فاهدني إليك.
1: He told me you have got nothing to lose and I did it every evening.
2: قال لي لن تخسر شيئا إذا فعلت ذلك فكنت أفعل ذلك كل ليلة.
1: I went back every Friday evening for several weeks. We at the same time continued to mix in Jahiliya circles after the mosque.
2: ترددت على المساجد عدة أسابيع مساء يوم الجمعة وبعد مجلسي في المسجد كنت أذهب إلى دوائر السوء ودوائر الجهل مباشرة بعد المسجد.
1: I would leave a place of light to go to a place of darkness and I began to see people as monsters, dark, distorted.
2: كنت أترك مكان النور مكان الخير إلى مكان الظلمة والظلام حتى أني أصبحت أرى الناس وكأنهم وحوش مظلمين مشوهين.
1: I had to make a choice.
2: عرفت أن لابد أن أتخذ قرار.
1: Some understand gently, others like donkey need a blow with a stick.
2: البعض يفهم بلطف والبعض لا يفهم إلا إن ضرب.
1: I took a blow with a stick. And one party, I became very ill, and I understood. So I stopped going to those places.
2: وأنا تلقيت ضربة قوية بعصا. ذهبت إلى حفلة من حفلات السوء ومرضت مرضا شديدا ففهمت وتوقفت عن الذهاب إلى تلك الدوائر.
1: I used to pray on Friday evenings with the Imam, both before and after becoming a Muslim, but not on my own.
2: كنت أذهب للمسجد مساء كل جمعة وأصلي مع ذلك الإمام قبل إسلامي وبعده لكن لم أذهب وحدي.
1: And as with my conversion, I took another blow with a stick, a firm one.
2: أما لحظة إسلامي فكانت نتيجة من ضربة قوية ثانية بعصا.
1: For work, I went away from home for a few months.
2: أرسلت من قبل العمل إلى مكان بعيدا عن بيتي لعدة أشهر.
1: Then one day the hospital rang me, my father had an accident.
2: اتصلوا علي أصحاب المستشفى وأخبروني أن سيدي الوالد كان في حادث كبير.
1: I didn't know what happened. Just that it was very serious.
2: وكنت لا أعرف ما الذي حصل لكن أخبروني أن الأمر خطر.
1: I tried to ring my family, but no one answered.
2: حاولت أن أتصل على أسرتي، لكن ما أحد رد علي.
1: I was so worried, and there was nothing I could do.
2: كنت قلقا، ولكن لا أدري ماذا أفعل.
1: I didn't know what to do. I was far away, alone. What could I do?
2: ماذا أفعل؟ كنت بعيدا، ليس في يدي شيء أستطيع أن أفعله.
1: And then I told myself there is one thing I can do.
2: ثم قلت لنفسي بل هناك شيء في مقدرتي أن أفعله.
1: I perform wudu and pray two rakat. I didn't know the fatiha or tashahud, just the movement and dua.
2: توضأت وصليت ركعتين وأنا لا أحفظ الفاتحة ولا أعرف التشهد فقط أعرف الحركات وكيف أدعو الله تعالى.
1: I made dua, oh Allah, save my father, and I will perform the 5 daily prayers, not play.
2: ناشدت ربي قائلا يا الله انقذ أبي وسأصلي لك 5 فروض في اليوم.
1: Alhamdulillah, he was on the brink of death with many fractures, but Alhamdulillah, he recovered after 6 months like this in hospital.
2: كان على مشارف الموت وتكسير كثير في جسده لكن عفاه الله سبحانه وتعالى على مدار تقريبا 6 أشهر وهو في المستشفى.
1: After that, I started attending the mosque, learning from the brothers, making an effort and began truth to tasawuf.
2: بعدها بدأت أذهب إلى المسجد وأتعلم من الإخوة ثم جاهدت نفسي وعرفوني بمبدأ التصوف.
1: Alhamdulillah, we are fortunate in my town to have a great Algerian scholars, Sayyidi Sheikh Hussein Mahjoub, Rahimullah.
2: ونحن الحمد لله في مدينتي أصحاب حظ عظيم. عندنا عالم جليل اسمه الشيخ جزائري, اسمه الشيخ حسين محجوب.
1: Who taught us and protected us with his knowledge and spirituality.
2: علمنا بل وحمانا بعلمه وبروحانيته.
1: And 2 years ago, I was able to perform Umrah in the company of Habib Kazim, Hafizahullah, which has brought me here with you.
2: والحمد لله. قبل سنتين وفقني الله تعالى للذهاب إلى العمرة بصحبة سيدي الحبيب كاظم, وأدى ذلك إلى أني معكم اليوم.
1: And I am fortunate to have been with the brother of Dawra in your company and that of the Habibs.
2: وأرى نفسي صاحب حظ عظيم أني هنا معكم في الدورة بين هؤلاء الحبايب والإخوة.
1: May Allah protect us. May Allah reunite us in Jannat al-Firdaus in the company of Habib sallallahu alaihi wasallam.
2: الله يحمينا والله يجمعنا في أعلى فراديس الجنان في صحبة سيد الأكوان.
1: Please make dua for me and my family, my parents, for guidance for my family, for health for my family, and for my brilliant transfer.
2: نطلب منكم الدعاء خصوصا سيد الحبيب عمر لي ولأسرتي لأبي ولأمي لهدايتهما, ونطلب الدعاء من الجميع.
1: Who are ready to make effort deen, effort Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
2: ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى مستعدون أن نجتهد لأجل هذا الدين جهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير.
3: الحمد لله الخالق البارئ العلي العظم الذي لم يخلق الأرض عبثا ولم يخلق السماء عبثا ولم يخلق الجن عبثا ولم يخلق الإنس عبثا ولم يكون الأجساد عبثا ولم يكون الروح عبثا جل جلاله وتعالى في علاه, والذي أنبأنا عن أسرار وحكمة خلقه وإيجاده لهذا الوجود أنه أوجد بالنسبة للمكلفين ومن قضى بإبقائه معهم من الملائكة أوجد دارين عظيمين جليلين كبيرين, كتب الخلود لكل من فيهما وما فيهما بقدرته وإرادته جل جلاله, وجعلها الغاية لكل مكلف أن يحل في إحدى هاتين الدارين الجنة والنار, وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل, وكل من بلغته دعوة ربه الذي خلقه على ألسن المرسلين وأتباعهم ولم يستجب فهو الذي جحد عظمة الربوبية وجلال الألوهية وظن أنه هو ما حوله عبث والخالق أجل من أن يعبث, وظن أن الغاية أكل وشراب وجماع ولذائذ تنتهي وقصور وديار وما نشاهده بالأبصار أو ما تحسه الحواس منا في هذا العالم, وهذا فكر قصير حقير ساقط مهما انقطع عن إدراكي لما كونت هذه الكائنات ولما وجدت هذه الشهوات ولما رفعت السماء بغير عمد ولما بسطت هذه الأرض, كل من انقطع عن إدراك هذا فهو حقير الفكر حقير التصور قليل النظر. هم الذين في القيامة إذا جاءوا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير, مع أنه في هذا الفكر القصير وهذا النظر الضيق ما يدعى بالثقافات وما يدعى بالحضارات, وإذا جئت له من أول إلى آخره وجدت يلف على حقير من الفانيات القاصرات المنقضيات الزائلات فما أقصره. والحال كما قال الخلاق, ولكن أكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعلم الظاهر من الحياة الدنيا لا يرفع حقيقة الجهل عنهم ولا يخولهم شرف النسبة إلى العلم، بل لا يعلمون كما قال، مع كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم لا يعلمون. أي العلم بالظاهر من الحياة الدنيا ما يخرجهم من ورطة الجهل وشومه، ولا يهيئهم لأن يسموا علماء. ولذا عجب لكل مسلم يغتر بالعلم الظاهر وينسب إلى العلم كفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. علم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجل وأجمل وأجزل وأثقل من علوم هؤلاء كلهم. وماذا يساوون عند قلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم تنكرت قلوبهم لخالقهم جل جلاله وأنكرت عظمته وجحدت نعمته وما استعدت للقائه؟ أيها الجمع المبارك، أتباع صاحب النبأ العظيم والخلق العظيم والدين العظيم والعقل العظيم والفكر العظيم والنهج العظيم والصراط المستقيم، سيد أهل الصراط المستقيم المخاطب من قبل من برأ وأنشأ وأوجد وخلق: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا أتباع بدر البدور، يا أتباع السراج والنور، اشكروا الرب الشكور الذي أدخلكم دوائر الإسلام والإيمان والهداية، واسألوه أن يثبت قلوبكم وأقدامكم حتى تبلغوا الغاية. والغايات صدق مع عالم الظواهر والخفيات، وثبات وحسن خاتمة عند الممات، وأن يكتب المرافقة للنبيين والصديقين في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. وبما أوتيتم من فضل الله العظيم أنتم في مكانة ومحل ووظيفة الرحمة للذين قصرت عقولهم وقصرت أنظارهم، واغتر من اغتر منهم بنفسه، واغتر من اغتر منهم بماله، واغتر من اغتر منهم بفكره وثقافته، واغتر من اغتر منهم بأسلحته وتشدق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل كما يقر بنفسه، وكأن القدرة على الدمار الشامل فضيلة من الفضائل، القدرة على الدمار كأنها شرف من الشرف، وما هو إلا سوء، وما هو إلا تعريض للبشرية للهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل وتنافسوا عليه حتى لا يحبوا أن يشاركهم فيه أحد. وتبارك القوي الجليل، مهما ركنوا إلى دنياهم ومادياتهم وقدراتهم وعسكرتهم وقنابلهم، فلا أكلفكم في عالم الأسباب الذي اختبرتكم فيه إلا ما أدخلته تحت استطاعتكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكل ما لا تستطيعون أنا وكيلكم فيه. قوموا بأمري وأعدوا ما تستطيعون وأنا كفيلكم فيما لا تستطيعون. ولو اجتمع عليكم أهل الشرق والغرب ظلما وعدوانا لأبدتهم دونكم وما تمكن منكم، وأعطى الوعد لحبيب محمد وقال مصرحا بذلك: إن الله تكفل لي ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجها ولكن باسهم بينهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهم بخططهم كلها الصنف الذين جحدوا وبعد جحودهم حقدوا وعادوا المرسلين وعادوا خاتم النبيين وأرادوا الإضرار بالمسلمين بل بالخلق أجمعين، هم مع ذلك كله وتصرفاتهم هذه يحاولون نشر الفساد والإضرار بالحق والهدى، ومهما جمعوا ما جمعوا وكانوا ما كانوا لا يستطيعون أن يوصلوا سوءا بين أي عشيرة ولا قبيلة ولا قرية ولا مدينة من المسلمين إلا بعناصر وأفراد من تلك القبيلة من تلك القرية من تلك المدينة، بغير ذلك ما يقدرون. بحراسة من فوق للمؤمنين، حرس الله بها المؤمنين بل وأمنهم من أن يعمهم بعذاب من عنده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، واستعاذ صلى الله عليه وسلم وأعاذ، أو من تحت أرجلكم واستعاذ وأعاذ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. توجه إلى الله قال له الله هذا سبق القضاء أنه يكون في أمتك، ولن يسلط عليهم عدو من خارج أنفسهم حتى يذيق بعضهم بأس بعض، يضر بعضهم بعض، فلو اجتمعوا جميعا من دون أن تصغي لهم قلوب مريضة وعقول مكدرة وأنفس ضعيفة مغترة من دون أن يستجيب لهم هؤلاء لا يستطيعون على إضرارنا ولا على أوصال السوء إلينا، ولكن أن يجدوا من بيننا من يغرى ومن يخدع ومن يشترى ضميره ويشترى عقله ويشترى وجهته بمال أو بمنصب أو بسلطة أو يخوف ويهدد فيذل لمن خوفه وهدده، وينسى القوي القادر من فوق جل جلاله. بهذه العناصر يصلون إلينا ويضروننا بيننا، دفع الله ضرهم عنا وعن جميع المسلمين، اللهم آمين. واجعل كل فرد منا ومن أهلينا مفتاح خير ومغلاق شر وسببا لنشر الهدى في البرية، اللهم آمين، ورحمة للخلق. وهؤلاء الذين يخدعون من بيننا وأولئك الذين يخدعون من خارجنا، نحن بحكم هذا الأمان هذه الأمانة وهذه الديانة وهذا السر نحمل رحمة لهم. لو خيرنا كانت هدايتهم أحب إلينا من الأرض وما فيها، وكان يقول سيدنا لمن يرسلهم من المجاهدين من السرايا التي يبعثها ويعلمهم كيف يجاهدون وكيف يقاتلون، ثم يقول لهم وادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، أحب لي أن تأتوني بأموالهم وتأتوني بإسلامهم. ولم يزال على ذلك الأمر حتى آخر اللحظات مع الذين تكررت منهم الخيانة وتكررت منهم المخادعة وتكررت منهم التربصات بل والمضي بسرعة وقوة في إعداد المضادة والمقاتلة له صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ومن حواليهم من يهود، وقد أخرج الأوائل منهم بني النضير ثم بنو قينقاع ثم بنو قريظة، ولم يبق بعد ذلك منهم في محيط المدينة أحد، وتجمع الكثير منهم في خيبر وكانوا يحيكون من هناك معاني العداوة والإيذاء والإضرار، ويتصلون بالقبائل وغيرها ليؤبوهم على سيدنا رسول الله وليؤذوهم. وجاء إلى خيبر صلى الله عليه وسلم وفتح الحصن بعد الحصن، وبقي الحصن الأخير الذي اجتمع به كبارهم ومقاتلوهم وفيهم من حاك وصاغ الخدائع والإيذاء والخطط لإيذاء رسول الله. وأرسل إليهم في اليوم الثالث سيدنا علي. ولما أرسلهم في ذاك اليوم قال أدعوا. ذا الذي سنواتهم يعادون ويؤذون ويخونون ويكذبون ويغشون قال أدعوا. فوالله يقول له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صلى الله عليه وسلم ما أعظم أمانته ما أعظم رحمته ويعلمنا الرحمة حتى في هذه المواطن. ومع ذلك تكبروا وتجبروا وقاتلوا وقهروا. ولما قهروا وخرج من ملكهم كل شيء ولم يبقى لهم شيء رجعوا يتوسلون يتشفعون عنده. هم الذين آذوه هم الذين خانوه هم الذين كذبوه هم الذين خانوا عهده هم الذين ألبوا عليه. يقولون لو بتبقينا في الأرض هذه ونحب أن يشغل لكم هذا الثمر والزرع ونناصفكم فيه أن يتأمن لنا إقامة ووطن ونفقة. ما يقول صاحب الرحمة. وكان حقهم بعد كل شيء أن يقول إذا أما قتلناكم روحوا شلوا أنفسكم وابعدوا بعيد وإلا كان تستحقون القتل. لكن قال نقركم ما شينا وما أقركم الله يعني إلى حد محدود نعطيكم الفرصة. وقوموا وقام فيهم صلى الله عليه وسلم فكان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص ماذا يخرج من التمر وهو أعز ما كان من الثمار في تلك الأيام ومن النفقات والتغذية لهم. وكان خبيرا يحسن التقدير ويمر على النخيل أول ما يبدو ثماره ويبدو صلاح ثماره فيقدر هذا تخري كذا وتخري كذا وكذا فيضمنهم نصف ذلك للمسلمين ونصف لهم. وعلى طريقتهم أرادوا أن يخدعوه يكيدوه يغروه بشيء من شان يخفف التقدير ويجعل كثير لهم يقول هذا بيجيب كذا وهم ماشي فائدة. أرسلوا إلى النبي يهددون يقول هذا صاحبك يجحف علينا. والنبي يعرف إيمانه ويعرف خبرته وصدقه. يقول عبد الله ما تصنع؟ قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهم شيء ولا أنقص. قال على رسلك يا أرسلوا له بعض مال. قال ماذا أتريدون أن ترشونني؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة. ووالله لا يحملني حبي له ولا بغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة. عدل. بعض العلماء حقهم كانوا يسمعونه ويتكلم يقول لبعضهم البعض بهذا العدل قامت السماوات والأرض. هذا عدل النبيين وأتباعهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ولم يزالوا يكذبون ويخونون حتى اعتدوا على سيدنا عبد الله بن عمر وخلعوه. وجاء الوقت الذي يخرجهم فأخرجهم عليه رضوان الله بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم عند موته ألا يبقوا في جزيرة العرب دينا آخر مهما استطاعوا. لذلك سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو في دائرتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رزق الله حسن متابعتك. وهذه الحقيقة واليقين الذي نحمد الله عليه أن غاية الغايات خلود وأبد إما في الجنات وإما في نار الجحيم الملتهبة لا غير ذلك. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وأدخلنا الجنة بغير حساب. هو الذي به نعقل الحقيقة ونعرف رب الخليقة ونستمسك بالعروة الوثيقة ونمشي في قويم الطريقة. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهؤلاء الذين حجبوا عن إدراك الحقيقة وضاقت عقولهم ماذا ظنهم؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك نور ساطع وضياء لامع وحقيقة هدى يهدي الله به من يشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اجعلنا من أولو الألباب وهذا وصفهم في كتاب ربكم إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تعرف من هم أولي الألباب بميزان ربك من هم أولي الألباب عند الله الذين يذكرون الله لهم قلوب مولعة بالرب عرفوا ألوهيته وربوبيته فتولعوا به فيذكرونه ليل ونهار سر وجار يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون عمادان ذكرهم ذكر وفكر ذكر قوي وفكر قويم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا أولو الألباب هذا فكرهم وهذه دعواتهم هذه عقولهم سمعنا مربوطين بمنادي اسمه محمد وداعي هو أحمد الهادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اتبعنا نبيك هذا ما اتبعنا عدوك ولا اتبعنا ضال مثلنا من البشر اتبعنا نبيك الذي ائتمنته على هدايتنا وعلى إرشادنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار محبة للصالحين في قلوبهم محبة للأخيار يقول معهم دخلنا وسطهم يا رب توفنا مع الأبرار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من لا يغتروا بقواهم ولا بدنياهم ما حد لهم نصير يخسرون في الدنيا ويخسرون عند الموت ويخسرون يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله تعالى وما للظالمين من أنصار فاستجاب لهم ربهم يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى وكل واحد يوفي عمله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكوا حسنتان يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فانظروا كيف تستقبلون بقية شهركم هذا الذي فيه ذكرى ميلاد النور الذي أنقذكم ذكرى ميلاد نبيكم المختار محمد أنتم سمعتم قول عمه العباس في الحديث الصحيح في رجوعه من غزوة تبوك آخر أيام صلى الله عليه وسلم وهو في السنة التاسعة من الهجرة في أواخرها يقول له وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضأت بنورك الأفق وأذن النبي تسمع وأذن النبي تسمع يقول له ونحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك وما قال له بالغت ولا ابتدعت ولا حد لنا معلم فوقه حد لنا معلم أحسن منه هل لنا هدي غير هديه قال له لا يفضض الله فاك تجاوز 80 ولا سقط له سن من أسنانه لا يفضض الله فاك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله فيا أتباع أحسنوا اتباعه واستضيئوا بشعاعه واثبتوا على قدمه في أنفسكم وأهليكم وأسركم وابذلوا لله وتهيئوا للقاه واستعدوا للجمع في دار الكرامة فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل أتم الأوسعي يا الله ولا تخلف

اللهم أجرنا من النار بأقوى جوار وخير جوار وأعظم جوار. يا قدير يا كريم يا غفار، يا واحد يا أحد يا قهار يا الله. أصطعل أنوار في قلوبنا، واشرح بنور الفهم عنك والمعرفة بك صدورنا، وأصلح جميع أمورنا، وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا الله. وتدارك أمة حبيبك المحبوب، واكشف عنهم الكروب، وادفع عنهم الخطوب، واغفر لهم الذنوب، وأصلح لهم القلوب، وارفع عنهم سلطة الأعداء وعضال الداء وكل سوء أحاط به.

0: الله أصلح الأمة واكشف الغمة وابسط الرحمة وأفض النعمة وادفع النقمة ورقنا إلى أعلى قمة في الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة يا رحمن يا الله يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ببعض مساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الاثنين في المساجد التالية بمدينة تريم: المولد الأسبوعي بمسجد سرور بحارة النويدرة، ومولد بمسجد بن عتيق بحارة عديد الشرقية، ومولد بمسجد المهاجر بحارة الرحبة. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%. وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
1: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فنواصل مجالسنا في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأربعين النووية. وكان كلامنا في المجالس الماضية في حديث جبريل المشهور بأم السنة، وقد انتهينا عند قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإحسان، بعد أن سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، على اختلاف في بعض الروايات في تقديم الإيمان على الإسلام أو العكس. سأله ثالثا عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان هو مجاوزة الحد الذي يسقط به الحرج عن المكلف إلى ما يحصل به المكلف على مراتب الرضوان الإلهي والثواب الخاص ومنازل القرب العالية في الجنة. فالعبادة إذا سلمت من مبطلاتها، العبادة صحيحة، صاحبها أقامها على وجه يسلم به من المؤاخذة، لكن هل أحسن فيها أو لم يحسن؟ هذا مرتبط بانطواء باطنه على حضور القلب مع الله تعالى في أدائها، كما يأتي معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى. فالإحسان من أحسن الشيء، يعني أتقنه. يقول مثلا: إيه، عمل فلان كذا فأحسن فيه، يعني أقامه على وجه متقن سليم من العيوب، زائد على حد المقبول إلى حد المستدعي للإعجاب والثناء والتعظيم وهكذا. فقال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مقام عظيم يسمى مقام الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك ترى، يعني بقلبك ببصيرتك تعبد الله كأنك ترى. والحق تعالى لا يحويه مكان، ولا يحيط به زمان، ولا تحده بقعة من البقاع. وهل يمكن أن يرى جل جلاله؟ نعم، يمكن أن يرى بلا كيف، يمكن أن يرى بلا كيف وبلا جهة، في جهة الأمام، في جهة الخلف، بلا جهة، بلا جهة. النائم مثلا في النوم يرى رؤية، فيقول: أنا شفت زيد، واضح ولا لا؟ شفت زيد. طيب شفته يعني مقابلك ولا يصف لك رؤية كاملة ما لها علاقة بجهته؟ يمكن هو نام على بطنه بس ما شاف حد في البدروم في البيت تحت، وشاف أشياء، واضح. فهو يرى، لكن ليست رؤيته محصورة، يعني ليست رؤيته مشروطة بكون المرء في جهة ليه؟ في جهة بصر الرائي، رؤية قلبية. قد يسمح الله تعالى بأن يفتح للبصر من معاني النظر ما هو حاصل البصيرة في عالم الدنيا، فيثبت هناك رؤية بلا جهة، وما ذلك على الله بعزيز. المهم نؤمن بأن الله تعالى يرى بلا كيف، بلا كيف، من غير كيف وانحصار، حتى رأى النبي ربا كلمه. ولكن الله تعالى لم يسمح بها في الدنيا إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة المعراج رأى ربه صلى الله عليه وسلم، أما في اليوم القيامة فما من أذن الله له من أهل الجنة من المؤمنين جميعا أهل الإيمان يجتمعون في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم.

هي من أسعد ساعات أهل الجنة، بل أسعدها على الإطلاق. ما ينازلهم فيها من النعيم لا تساوي القصور ولا الحور ولا كل ما هم فيه من الولدان والمطاعم والمشارب، الساعات التي يتجلى الله تعالى عليهم فيها وهم في ساحة النظر، وهم في ساحة النظر إلى وجه الله تعالى على مراتب متفاوتة، بعضهم أقرب من بعض، بعضهم رؤيته أتم، بعضهم رؤيته أكمل، بعضهم يجاور الحبيب الأعظم وهو يرى، بعضهم يكون بين الأنبياء، بعضهم يكون بينه وبينهم مسافة، يتفاوتون. ومما يذكر أن مراتب الرائين في ساحة النظر في الجنة إلى وجه الله على قربهم في صفوف ساحات النظر على حسب سرعة حضورهم إلى الصلاة، سرعة حضورهم إلى الصلاة ومبادرتهم إليها، لأنها هي مظهر المقابلة لحضرة الحق تعالى في عالم الدنيا. هناك تبدو بمعانيها الكاملة، الصلاة هنا تهيئة، تتعود على أن تحضر قلبك مخاطبة ربك، تتأنس بخطابه، تتهيأ لأن يطيب باطنك ويستعد ويصفو لحلول أنوار تجليات الحق سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام عظيم وهو مقام الشهود. ثم تدلى منه إلى مقام هو دونه في المرتبة وتحصيله على المكلف أسهل، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستشعر أنك تراه. ولما كانت قلوب الخلق كثير منها يضعف عن دوام هذا الاستشعار، أحالهم على مرتبة هي أسهل في الحصول، قال فإن لم تكن تراه فإنه، أن تستحضر بقلبك أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، استحضارك اطلاعه عليك أسهل من استحضارك رؤيتك له كأنك تراه. ما الذي يوصلك إلى كأنك تراه؟ حسن عملك بك فإنه يراك، حسن قيامك بمقتضى فإنه يراك، هو السلم الذي تعرج به إلى مرتبة كأنك تراه. فلما شوق المؤمنين إلى هذه المرتبة كأنك تراه، دلهم على السبيل إليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر عندما تقوم إلى عبادته إلى طاعته أنه سبحانه وتعالى يراك. وهذا هو مقام المراقبة، وهو الذي يوصلك إلى مقام الشهود، تستشعر أنه تعالى يراك. تخيل كيف بتكون الصلاة لما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، كما يقول الإمام غزالي لو ثقل عليك هذا المعنى، لأن نفس الإنسان ضعيفة ومأسورة للحس. قال تمام، قدر أن الحبيب الأعظم يراك، تخيل كذا أنه الصلاة اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يشوفها كذا من مكان في المسجد، يشوف كيف تصليها وكيف بتؤديها على أي حال من الخشية والحياء والخجل واستشعار التقصير، ما طقت هذا. طيب تخيل لو أن عالم من العلماء وإنسان تحتشمه سينظر إليك وأنت تصلي، كيف سكنت ستؤدي الصلاة؟ ما ستحسنها؟ إذن فكيف يكون حالك لو استقام قلبك على استشعار أن الله تعالى بجلاله وعظمته يراك ويرقبك عندما تسجد وتركع له وتصلي له؟ هذا في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك، تصوم كأنه مستشعر أنه يراك، تدخل البيت مستشعر أنه يراك، تكلم أهلك مستشعر أنه يراك، هذا مقام عظيم. وهذا مما ينبهك إلى مدى سوء الأدب الذي نعامل ربنا به، نوقن أن الله تعالى يرانا لكن لا نعمل بمقتضى هذا اليقين. فتعمل أعمال لما تستشعر اطلاع مخلوق عليك فيها تحسنها، وأنت توقن أن الله تعالى يراك فيها ولا تبالي بإحسانها، ولا لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. كان بعضهم قال يصلي في مسجد في وقت ليل كذا يتهجد يعني، فسمع حركة من عند الباب كأن في أحد دخل، فالرجال راح مصلح الصلاة سوا كذا، رتب الصلاة يعني واهتم بها وأراد الله أن يكون هذا الموقف عبرة له. سلم من الصلاة، تفاجأ أن اللي دخل كان في وقت شتاء كلب استبرد في الشارع، فدخل المسجد سمع صوته لا إله إلا الله، وعلشانه زينتها. أيوة أنت كذا حتى لو كان مخلوق، إيه الفرق بينه وبين الكلب؟ وراحت منهم بين بيعطيك شيء يوم القيامة، ولا أحد منهم نظره أعظم نظر ربك مشان تزيدها حسن علشانه؟ إيش معك؟ انتبه، أنت عبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. أقلها حال الدخول في الصلاة، استشعر أن الله تعالى يراك وأنت تدخل إلى حضرته، أدي الصلاة على حضرته.

المرتبة العليا أن تكون من أهل الشهود كأنك تراه، مرتبة دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولما كأنك تراه هذا يعني مقام عظيم، تعامل ربك سبحانه وتعالى، تعامل ربك سبحانه وتعالى، ينقطع عنك الالتفات إلى الخلق، تأمل من شوائب الرياء وكذا، أنت مش ملتفت أصلا، مش ملتفت. يقولون كان واحد مرة متصدق فاعل خير، وكلم الوكيل في البلاد حقه يقول له إيه نبغى مسجد في المكان الفلاني ينبني وكذا، قال تمام. والوكيل راح يسعى ويجيب العمال ويجيب الأشياء ويصرف عليهم ويسوي كل حاجة، وبعدين الناس أهل القرية شافوا الرجال ده يتحرك في المسجد رايح جاي، فظنوه هو اللي يبني له المسجد، فنسبوا المسجد له، صار يقولوا مسجد فلان. فلان دل ليه؟ الوكيل حق صاحب المسجد، ما له علاقة، ماشي حتى مدرة واحدة على حسابه، كل حاجة على حساب صاحب المسجد. المهم صاحب المسجد ده مسافر، بعدين بعد ما كمل المسجد وكذا جاء من السفر بعض عيان القرية اللي لهم اطلاع على حقيقة واقع الحال وأن المسجد ما هو حق الناس كلها تسميه مسجد الرجال هذا ولا وكيل، كلموا صاحب المسجد قالوا له اسمع أنت ذا الحين جيت، نحن بنسوي افتتاح للمسجد، بنتكلم في الافتتاح بنقول شوفوا المسجد هذا رجال هو اللي بنى المسجد، وهذا كان الوكيل حقه مشان الناس تعرف. الحين الناس قاعدة محسبة الوكيل حقك هو اللي بناه وقاعدة تنسبه للوكيل هذا. قال لا لا أنا اللي بنيت المسجد علشانه داري، اللي أنا بنيت المسجد علشانه داري أنه أنا اللي بنيته وأنه هذا كله وكيل، دول ما يهمني يدرون ولا عساهم ما دروا إيه اللي بيزيد وإيه اللي بينقص، أنا منتظر حاجة منهم فندق وهو يعرفون أنه حقي مشان الفلوس ما يعطونه إياها يعطونه إياها أنا ولا إيه، مسجد حقه هو يعرف أن أنا سويته الحمد لله. فإن لم تكن تراه فإنه هو يرى، هو مطلع سبحانه، فتكتفي بعلمه عن علم غيره من الخلق. لاحظ كيف هذا الإحسان ينفي عنك الرياء، فإنه يراك يغنيك عن الالتفات إلى رؤية من سواه، يذهب عنك الرياء بسائر صوره. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يحملك على الإحسان وترك الإخلال بالآداب في أداء العبادات في ترك المحرمات، أنك تستشعر رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لاحظ حتى في الصلاة، لما تصلي تكبر الله أكبر ثم تأتي بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقول إياك، هذا خطاب، الكاف فيها كاف ليش الخطاب، إياك نعبد. ولاحظ كيف الالتفات هذا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن هو الرحيم، ثم تلتفت إلى من الغيبة إلى الخطاب، ليعينك هذا الالتفات على استشعار أنك بين يديه وأنك في حضرته، ما تكلم بعيد. لو لم يكن هذا المعنى من من من من من حضور الحق سبحانه وتعالى لما كان لهذه الكاف معنى، وإلا هذا عند العرب يعني من الخطأ، تأتي بكاف الخطاب لشيء بعيد إلا أن تتمثل أنه حاضر حتى كأنه لشدة حضوره بمثابة ما يرى ويشاهد أمامك، تخاطبه خطاب إياك نعبد وإياك، وهكذا لما تركع ترفع من الركوع تقول إيه سمع الله أهو، فإن لم تكن ترى فإنه يسمعك، سمع الله لمن حمده. تخيل أنت لما إيه مثلا تتكلم عن واحد يقول لك إيه انتبه شوفه يسمع، لو قاعد بجنبنا هنا ولا هاد ترتب الكلام سوا، ما تغلط عليه ولا تجيب كلام مرتب وكذا، لأنه المعنى بالكلام إيش. تخيل أنت لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، بعدين تقول ربنا لك الحمد، يعني قبل ما تقول ربنا لك الحمد تذكر أن المعنى بالحمد ذا يسمع ويثيب، يسمع الخواطر، يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. الله يبلغنا وإياكم هذا المقام في عافية، يجعلنا من أهله. بدايته بالتكلف، كل ما غفلت تذكر أن الله يراك، كل ما غفلت تذكر، كل ما غفلت تذكر، كل ما غفلت تذكر. فإذا استدام قلبك على دوام استشعار اطلاع الحق سبحانه وتعالى عليك، يرسخ قلبك على هذا المعنى، ثم يرتقي إلى مقام كأنك ترى. هذا التكلف حاول أن تأتي به من خلال استحضار هذا المعنى عند الدخول في الصلاة، من خلال الخلوة بنفسك ولو لدقائق،
ولو دقيقة استشعر كذا اطلاع الله تعالى عليك منذ أصبحت. الله تعالى يلاحظ أعمالك ويرقبك فيها، ماذا عملت، كيف أديتها، كم صلاة صليتها اليوم، كم مرة تكبر فيها، كم مرة تقوم، كم مرة تجلس، كلها نظر إليها سبحانه وتعالى، كيف وجدها، مرضية عنده غير مرضية، فإنه يراك. اليوم الأول تستشعر هذا، تأتي اليوم الثاني تصبح وأنت على حالة من الحياء والخجل من الله، تؤدي الأعمال على وصف أحسن، ثم تستحضر هذا المعنى قبل ما تنام، اليوم كذا كذا ساعة مرت والله تعالى يراني فيها ويرقبني ويطلع على خواطري فيها، كيف كانت، كيف وجدني فيها، كيف كذا، يوم عن يوم يوم عن يوم، تصبح بعدين وقلبك منور بأنوار المراقبة لله عز وجل، ما تجد نفسك إلا وأنت متذوق لحلاوة هذا المعنى، متذوق لحلاوة الله معي، الله يراني، الله حاضري، الله شاهدي. هذا الذكر كان أكابر أهل الله من يعتني به ويوصي به ويحض عليه، يذكرون عن والدة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه طاهر بن حسين بن طاهر، أنها كانت تقول لهم يا أولادي لو عملتم بأداب الخلق لظهر عليكما نور العلم، وكل واحد منكم عمل بأداب دخول إليه خلق بيظهر عليه نور إليه نور العلم. لماذا اختارت أداب الخلق؟ طيب أداب الوضوء، أداب الصلاة، أداب الخلاء، لأنها في خلو لا يراك فيها أحد، ما الذي سيحملك على أن تعمل بالآداب في هذا المكان؟ يمكن في الوضوء ناس يقولون ما شاء الله ما يسرف، محافظ مغتسل في الماء، يطبق السنن ما شاء الله كذا، لكن في الحمام من داري عنك. فإذا واظبت على أداب الخلاء معناه أن نور المراقبة لله بدأ يتجد في قلبك، تشعر اطلاعه سبحانه وتعالى عليك. من تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. لا إله إلا الله. لهذا جاء فيما يعاتب الله سبحانه وتعالى به بعض العباد على ما يبارزونه به من المعاصي، يا عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك، تغلق الأبواب عن أعين خلقك عن أعين خلقي ثم تبارزني بما لا أحب. كان ذولا يعني يشوفون صعب عليك، بس أنا نشوف ريح، ليه أنا يعني أهون واحد، لماذا؟ فالله يسترنا بستره الجميل ويسبل على معاصينا رداء عفوه وصفحه، وأن يكرمنا بالتجاوز عنها ويبدلها إلى حسنات، ويرزقنا فيما بقي من أعمارنا ثبات القلب على استشعار المراقبة له سبحانه وتعالى في كل حركة وسكون. صاحب المراقبة لله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، نور المراقبة متجد في قلبه، فاستغفروا لذنوبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال فأخبرني عن الساعة، بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة، والمراد بها يوم القيامة، سميت ساعة لأنها كما قلنا بدايتها كذا ساعة ثم تستمر، سميت بأول جزء منها ساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ أنا مش أعلم منك، يعني أنا لا أعلم بها. هو يسأل عن الساعة، أخبرني عن الساعة يعني عن موعدها متى تقوم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ أنا لست بأعلم منك، فإذا كنت لا تعلم فأنا مثلك في عدم العلم، كلانا سواء في عدم العلم بالساعة. في هذا تعليم لمن سئل عن ما لا يعرفه أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم لا أدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا أحببت أن تبقى مصون الجاه والذكر، وأنت أمن ما في الناس من غدر ومن مكر، فلا تحرص على مال ولا تطمح إلى الصدر، وأكثر قول لا أدري وإن كنت امرأ تدري، يعني لا تجيب إلا حيث يكون في الجواب منفعة وفائدة، وإلا في السكوت سلام، في السكوت سلام. يعني أنت مثلا واحد يسألك سؤال أنت شاك في الإجابة، تفتي على طول كذا مشان ما تتجمل مع رجال تجاوبه ويسألك عن معلومة عن حاجة، بعدين تطلع غلط وانت كنت على عدم ثقة منها لما جئت بها، عرضت نفسك للسؤال عنها يوم القيامة، ولهذه الكلمات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب تسأل عنها، وإيش يجازي؟ كان بعض بعض الصالحين يقول السكوت، فوائد السكوت، شيخ ماجد الكردي هذا من تلاميذ سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول السكوت عبادة من غير تعب،
عبادة من غير تعب، تقوم تصلي وبتكسر عدل الكلام هو اللي تحرك فمك والسكوت هذا. أيوة. وحصن من غير يسور، حصن يحميك من شرور كثيرة. طيب مشان نسوي الحصن ده كم نكلف وكم نبني؟ لا ولا حاجة، من غير يسور. وهيبة من غير سلطان، ساكت كذا يكون مهيب، يكون صاحب وقار حتى الثاني يحترمه. أما المهدار يسيره يهدي، يقعده يهدي، كل وقته يتكلم مع كل واحد، يتكلم الناس تستخفه، صح ولا لا؟ أي. فقال إيه؟ وهيبة من غير سلطان، وإن عبادة من غير عناء، وحصن من غير سوق، وهيبة من غير سلطان، وزينة من غير حلي. زينة لصاحبه، وكم يكلف مشان يشتريها الزينة؟ من غير حلي ما يحتاج. أيوة. وراحة الكاتب، الملائكة ما عادوا يكتبون وراء كل حاجة كل حاجة، واضح ولا لا؟ تشغل الملائكة. شوف ربي كف يعني كلف من بكتابة ما تقول، ما يعصون، وانت قاعد تعصي وهم يكتبون وراك، يكتبون يكتبون. أقل شيء تحترم من هذول ما عصوا، ولا تخلي يداتهم تشتغل بأشياء ما لها معنى، كلام فاضي كله. تمام. وراحة الكاتبين، وغنية عن الاعتذار، وغنية عن الاعتذار، تكون كذا مهذار ترمي الكلام كذا، بعدين العفو منك، قلت لك كذا ما كان قصدي، معليش يعني لا تأخذني زلة لسان، تكلف نفسك اعتذارات أنت في غنى، في غنى. وغنية عن الايه؟ عن الاعتذار. إذن قال فأخبرني عن أمارتها. يبقى الكلام معنا في ما يتعلق بأمارات الساعة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وبه نختم الكلام عن هذا الحديث وننتقل إلى ما يليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وسر بجميع ذلك قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وعلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة

0: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. وأصل النصح في اللغة الخلوص ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

وصلي في ربه. الله أكبر، الله أكبر. أجريك الأبد أبد الله، سمين عظيم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

من المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألم.

واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع هذه الحلقة هو بيان جملة من الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض على النساء. قد ذكرنا في حلقة سابقة ضابط ما يجب تعلمه من باب الحيض في حق النساء، وذلك الضابط يشمل على قيدين أو على أمرين، هو كل ما يكثر حصوله مما يترتب عليه حكما مهما. تمام، هذا هو الضابط، هذا كل ما دخل تحت هذا الضابط يكون من جملة الأشياء التي يجب تعلمها، وما لم يدخل تحت هذا الضابط لا يكون من الأشياء التي يجب تعلمها ابتداء، وإنما يجب تعلمها عند حصولها، يجب تعلمها عند حصولها. نعم، يعني معناته أنه جميع مسائل باب الحيض ممكن نحن نقول إنها على قسمين، جميع مسائل باب الحيض كلها على قسمين. قسم منها يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، هذا من جملة الأشياء التي يجب تعلمه ابتداء، ومعنى قولنا ابتداء حتى قبل حصوله بالفعل، حتى قبل حصوله بالفعل. والقسم الثاني مسائل لا يكثر وقوعها، لا يكثر حصولها، أو يكثر حصولها لكن لا يتعلق بها أمر يعني حكم مهم، فهذا القسم لا يجب تعلمه ابتداء، هو عن ابتداء يعني قبل حصوله، وأما عند حصوله بالفعل فإنه يجب تعلمه. فتكون الخلاصة أن الأقسام ثلاثة: قسم يجب تعلمه ابتداء مطلقا، قسم يجب تعلمه ابتداء، تمام، يعني سواء كان حصل أو لم يحصل بالفعل، وهو ما وجد فيه أمرين، ذا كان يكثر حصوله ويتعلق بحكم مهم. وقسم ثاني يجب تعلمه إذا حصل بالفعل، تمام، وقسمه وجب تعلمه لكونه حصل بالفعل، وهو ما لم يكثر حصوله أو ما لم يتعلق بحكمه مهم. بقي القسم الثالث الذي لا يكثر حصوله ولا يتعلق بحكم مهم، تمام، ولم يحصل بالفعل، هذا ما يجب تعلمه، هذا ما يجب تعلمه ابتداء، وإنما إن حصل بيدخل في القسم الثاني. نعم، طيب، الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي كثيرة. الشيء الأول منها سن الإمكان، سن الإمكان، لماذا؟ لأن سن الإمكان يترتب عليه حكم مهم، وهو كون وجود الدم قبل ذلك السن لا يكون، لا يتأتى أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يتأتى أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم، اللهم أنه سن الإمكان كما سيأتي إن شاء الله في دروس آتية هو 9 سنين تقريبية وليس تحديدية، يعني إذا نقص عن 9 بمقدار بزمن لا يستحيض طهر يعتبره، لأنه يعني تقريبي وليس تحديدي، سن الإمكان تقريبي وليس تحديدي. نعم، الشيء الثاني من الأشياء التي يجب تعلمها يا باب الحيض تجاه باب الحيض حقيقة الحيض الشرعي، حقيقة الحيض الشرعي، وكما قلنا لكم الذي يتكفل بتحديد الحيض الشرعي هو تعريف له الحيض شرعا، تعريف الحيض شرعا، اللهم أن عبائر له الفقه اختلفت فيها في التعبير عن تعريف الحيض شرعا، وسيأتي الكلام على ذلك في الدروس الآتية إن شاء الله. نعم، لأنه كل دم خرج من المرأة لا يكون حيضا مطلقا، وإنما أول يعرض عليه تعريف له الحيض الشرعي، إذا شمله الحيض له تعريف الحيض الشرعي كان حيضا شرعا، وإذا لم يشمله لا يكون حيضا شرعا، وإنما يكون له حكم أي خارج منه من أحد السبيلين دم كان أو غيره حكمه أنه نجس وينقض الوضوء إلى آخر ذلك. نعم، الشيء الثالث قر أقل الحيض، قر أقل الحيض، هذا من جملة الأشياء التي يجب تعلمه ما يتعلق بها، لماذا؟ لأنه شيء يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم. تمام، يكثر حصوله معنى كثرة الحصول، ليس معناته أنه يعني هو الغالب، لا، معلوم أنه الغالب هو أكثر من الأقل، غالب الحيض أكثر من الأقل ومن الأكثر، لكنه ليس أمرا نادرا، هذا نعني بقول أنه يكثر حصوله أنه ليس أمر نادر، لا، قد يحصلها بكثرة، اللهم أنه لا الغالب أكثر منه. تمام، فإذا ما يتعلق بأقل الحيض يجب تعلمه، كل ما يتعلق بأقل الحيض من حيث قدره، من حيث الحيض يعني الأقل لا الحقيقي والأقل لا مع غيره إلى آخر ذلك، من كل ما يتعلق بهذا لا الشيء يجب تعلمه لماذا؟ لأن أقل الحيض يتعلق يترتب عليه حكم مهم، وهو أن نقص الدم عنه ولو بلحظة لا يكون حيضا أصلا. نعم. الشيء الثالث، الشيء الرابع، قرروا أكثر الحيض، أكثر الحيض من جملة الأشياء التي يجب تعلم ما يتعلق بها. لماذا؟ لأنه يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم. الحكم المهم الذي يترتب عليه، الحكم المهم الذي يترتب عليه أن يعني زيادة الدم عليه مع الاتصال به يجعل المرأة مستحاضة، ترتب عليه شيء بخلاف لا الغالب. الغالب كما قلنا لكم إذا نقص قليل ماشي يتغير الحكم، وإذا زاد قليل ما يتغير في الحكم، لكن الأقل والأكثر نعم. فالأكثر يجب تعلم ما يتعلق به، تعرف ما هو يعني أكثر الحيض، وهل هو تحديدي أو تقريبي، وما هو الأكثر لوحده والأكثر مع غيره والأكثر في ضمن غيره إلى آخر ذلك من الأمور المتعلقة يعني بأكثر الحيض. وذلك لأنه يترتب عليه أمر مهم، حكم مهم، وهو أن زيادة الدم عليه مع الاتصال به يجعل المرأة مستحاضة، يجعل المرأة مستحاضة. خلاص لما أقول مستحاضة يعني أتى نحن وصف آخر غير وصف الحيض، وتأتي أحكام أخرى مع أن يصير جميع له الخمسة عشر كلها حيض، وإنما تأتي أحكام أخرى أحكام لها المستحاضة. نعم. الشيء الخامس من الأشياء التي يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي شروط كون الخارج حيضا. هناك شروط كثيرة لكون الخارج من المرأة حيض، ليس كل خارج يكون حيض، وإنما إذا تبرت شروط كثيرة هي أكثر من 10 شروط سيأتي بيانها في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى، لازم من اطلاع عليها ومعرفتها، لأنها المرأة تحتاج إليها عندما ترى الدم في كل مرة، كل مرة رأت الدم تشوف هذا الدم هو صالح لأن يكون حيض أم لا، لأنه بتوفر هذه لها الأشياء يعتبر الدم يسمى الدم صالح أنه لأن يكون حيض، وباختلالها شيء منها يعتبر الدم أو يسمى الدم هذا غير صالح لكونها حيض. فإذا لابد من معرفة هذه الأشياء وهي مهمة جدا، من جملتها يعني سن الإمكان وكون الزمن زمن حيض وكونه على حد ألوان دم الحيض على الخمسة إلى آخر ذلك باقي له الشروط. نعم. لأنه لا يترتب على هذا، يترتب على هذا أنه عند اختلال شيء من هذه الشروط لا يتأتى أن يكون ذلك الدم واحدا، فهذا شيء يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، الحكم مهم أنه عند اختلال شيء من هذه الشروط لا يتأتى أن يكون ذلك الخارج أو ذلك الدم واحدا. نعم. الشيء السادس، قرروا أقل الطهر بين الحيضتين. نعم. الطهر معلوم أنه له أقل وله غالب وليس له أكثر، وليس له أكثر، لا حد لأكثره، لكن هناك حد لأقله ولغالبه، وفرق بين لها الأمرين. غالب لها الطهر من الأشياء التي ما يجب تعلمها ما يتعلق بها. لماذا؟ لأنه لا يترتب، وإن كانوا يكثروا حصوله لكن يكون لا يترتب عليها حكم مهم، لا يترتب على غالب له الطهر، ليش يترتب عليه؟ ما يترتب عليه حكم مهم، لكن أقل له الطهر بين الحيضتين يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، إذن يجب تعلم ما يتعلق به، يجب تعلم ما يتعلق به تمام من الأحكام ومن المسائل إلى آخر ذلك. ما هو الحكم الذي المهم الذي يتعلق به؟ الحكم المهم الذي يتعلق به أنه إذا نقص ولو لحظة لا يتأتى أن يكون الدم الآتي بعده حيضا، إذا نقص لا يتأتى أن يكون حيض، لا حيض مع الدم الذي قبله ولا حيضة ثانية. تمام. هذا ولا أقل الطهر لا بد من تعلم ما يتعلق به، لأنه يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، وهو أنه إذا نقص ولو لحظة لا يتأتى أن يكون الدم الذي بعده حيض، لا يتأتى أن يكون الدم الذي بعده حيض. نعم. نعم. طيب إذا عرفنا أن لا ما يعني الأشياء التي يعني يجب تعلمها تجاه باب الحيض هي كثيرة، هذه جملة منها، ولكن على كل حال هناك ضابط، كل ما نقلت حتى الضابط يكون مما يجب تعلم ما يتعلق به، ما يتعلق به، ويبقى الذي لم يدخل تحت هذا الضابط لا يجب تعلم ما يتعلق به، لكن عند حصوله بالفعل يجب تعلم ما يتعلق به، يجب تعلمه ما يتعلق به.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديد.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. هذا هو الدرس الثالث أيها الإخوة والأخوات في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في الدرس الأول أن الهدف من هذه السلسلة وسبب عقد هذه السلسلة أنوار لا إله إلا الله أن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه السلسلة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال جل جلاله فاعلم، وجب علينا أن نعلم. وعقدنا هذه السلسلة ثانيا لتثبيت الإيمان في القلب وتعزيزه، خاصة لما يطوف بالمؤمنين من شدائد ومن كروبات، وما يلقى في دروبهم من شهوات ومن شبهات. وثالثا لأن لا إله إلا الله تقوي الضعف وتجمع الشمل. فلا إله إلا الله تجمع بيننا وتؤلف بيننا وتمنع مجتمعاتنا من التشتت والتشرذم. وأخيرا عقدنا سلسلة أنوار لا إله إلا الله من أجل أن يزداد حب الله تعالى في القلب، فإن كثرة ذكر المحبوب والحديث عنه تزيد المحبة وتضرم جذوة الحب في القلب. كان هذا في الدرس الأول، تكلمنا لماذا هذه السلسلة. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن ركني شهادة أن لا إله إلا الله، وهي النفي والإثبات. وعنوان درس اليوم: من معاني لا إله إلا الله. سنحتاج إلى أن نتحدث في هذا الدرس وفي الدرس القادم وفي الدرس الذي يليه عن شيء من معاني لا إله إلا الله. وقد سبق أيها الإخوة أن هذه الكلمة الجليلة، أن هذه الشهادة الجليلة هي كلمة ينطقها اللسان، وهي كلمة ينعقد عليها القلب، وهي كلمة يفهمها العقل، وهي كلمة تنعكس في السلوك والحياة، وهي كلمة يحيا أو تحيا في نعيمها الروح. فلا إله إلا الله كلمة باللسان، واعتقاد في القلب، وفهم في العقل، وسلوك في الحياة، وحياة للروح ونعيم تحياها هذه الروح. حديث اليوم عن واحد من معاني لا إله إلا الله. من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. تعلمون أيها الإخوة أن في الأرض تشريعات وضعية، وأن في الأرض أيديولوجيات وضعية وأفكار ومذاهب. لا إله إلا الله عندما تقولها أنت وتقولينها أنت وأقولها أنا، ينبني عليها ومن معناها أن أعتقد اعتقادا جازما أن تشريع الله عز وجل هو أكمل التشريعات، أن السعادة للبشرية بتشريع الله، أن الكمال البشري يقتضي اتباع تشريع الله تعالى، أن الشريعة والتشريع الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه خطأ ولا سهو إنما هو تشريع الله تعالى. فمن معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات، والتشريعات الوضعية عندما تتوافق مع تشريع الله عز وجل فهي تقترب من الكمال، وعندما تصادمه فإنه يعتريها النقص ويعتريها الخطأ. المسلم أيها الإخوة يعتقد أن مصدر الكمالات كلها في الكون إنما هو الله تعالى، والمسلم يعتقد أن الله عز وجل كامل مطلق، والكامل المطلق هو الله تعالى وحده، ولا كامل كمالا مطلقا إلا هو، وهذا من معاني لا إله إلا الله. وإذا قلنا بأن الكمال المطلق عند حضرة الله تعالى، فهذا يعني أن الله عز وجل كامل في ذاته، وكامل في صفاته جل جلاله، وكامل في أفعاله، وكامل في تشريعه. الصلاة كمال، الصوم كمال، الزكاة كمال، الحج كمال، الزواج الشرعي كمال، تحريم الربا كمال، تحريم الخمر، تحريم السرقة كمال، تحريم الميسر كمال، الستر والحياء كمال، وهكذا باقي التشريعات الإسلامية. عندما أقول لا إله إلا الله، فأنا أعتقد أن تشريعه جل جلاله كامل، ولا كامل إلا هو. في عصرنا الحالي أيها الإخوة، نشهد ضعفا عاما للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من سباتنا، وأن يعيدنا إلى عزتنا وقوتنا ورفعتنا. في عصرنا الحالي نشهد ضعفا عاما للمسلمين، مع هجمة ثقافية غربية عبر وسائل الإعلام المختلفة. والنتيجة، نتيجة هذا الضعف وهذا الهجوم الثقافي على الشريعة الإسلامية، اغتراب بعض شبابنا وبناتنا، حتى نراهم يخجلون من انتسابهم للإسلام، ويتأثرون بالطروحات الفكرية لغير المسلمين. والحقيقة أن الإيمان لا يتحقق، إيمانك لا يتحقق إلا بالاعتقاد بأن تشريع الله تعالى كامل كمالا مطلق، وهو الوحيد الكامل كمالا مطلقا، لا إله إلا الله. تشريع الله كامل في قواعد العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج. تشريع الله تعالى كامل في المعاملات بالبيع والشراء والإجارة والوكالة والصرف. تشريع الله تعالى كامل في العلاقات الأسرية، الزواج والطلاق والنفقات وما إلى ذلك. ففي العبادات مثلا، لا يصح أن نسمع لمن يقول لنا الدين بالقلب. أنتم تسمعون أيها الإخوة، تأتي من هنا وهنا من يقول لك يا أخي الشغلة مو بالصلاة، الدين بالقلب. لكن الصلاة شرعها الله تعالى، والمؤمن يعتقد لا إله إلا الله، ويعتقد الكمال المطلق في تشريع الله. فإذا شرع الله تعالى الصلاة وقال وأقيموا الصلاة، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الكمال المطلق. فإذا جاء من يقول لي دع الصلاة والدين في القلب، سأتهم كلام ذلك الرجل، لأني أعلم بأن تشريع الله تعالى، وأعتقد اعتقادا جازما بأن الكمال المطلق في تشريع الله تعالى. أحيانا هناك نسمع في العبادات من يقول يا أخي الحج ليس بأولوية حتى للقادر عليه، والآن اختلفت يا أخي الأوقات، وبدل ما تروح تدفع هذا المصاري في الحج ولو كان مفروضا عليك، خلاص ادفعها لفقير، ادفعها لمسكين، ادفعها لشيء. فلا يأتي مسلم ليبدأ يفكر يقول ايه والله يعني ممكن نحن بدل ما ادفع هذا المال لهون، وأنا مفروض علي الحج وأملك الاستطاعة، بدل ما أذهب إلى الحج أفعل هذا. المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا إله إلا الله، من معانيها أن تشريع الله تعالى كامل كمالا مطلقا. فإذا شرع الله تعالى الحج، فالكمال في أمر الله تعالى. أحيانا نسمعها ومن هنا وهنا أنه يا أخي الصيام، ما هو الصيام عن الطعام والشراب، وإنما هو الصيام عن أذى الناس، هو الصيام عن الكلام غير الجيد، هو الصيام عن الفحش. أما أكل، أما طعام وشراب فما في مشكلة، أكلت أو ما أكلت، المهم أن لا تؤذي أحدا. لعل هذه الطروحات إذا سمعها إنسان غير مؤمن لعل يتأثر بها، أما المؤمن فهو يعتقد اعتقادا جازما بأن الكمال في تشريع الله تعالى. فإذا شرع الله تعالى الصيام بالوجه الذي تعرفونه ونعرفه، فالكمال في تشريع الله تعالى. وكلام ذلك الرجل الذي يقول يا أخي الصيام إنما هو صيام عن أذى الناس، كلامه المدخول به وكلامه المطعون به. كنا نسمع يا أخي من يقول يا أخي ما هذا بالفقه الإسلامي وكتبكم الإسلامية ودروسكم الدينية تتحدث عن الطهارة وتتحدث عن الغسل وتتحدث عن الوضوء، يا أخي تركتم الأشياء المهمة ووقفتم عند هذه الأمور التي لا قيمة لها بالحياة. هذه طروحات أيها الإخوة يذكرها البعض لإبعاد المسلمين عن دينهم ولتسخيف تعاليم الدين وهدي الدين، لكن اليوم أستطيع وتستطيعون أنتم، وفي أزمة كورونا ظهر للعالم كله على سبيل المثال في موضوع الطهارة ظهر واحد من الدلائل العلمية على كمال التشريع الإسلامي. الذين كانوا يقولون يا أخي لسه تتحدثون عن الغسل وتتحدثون عن الوضوء وتتحدثون عن غسل الأيدي وتتحدثون عن غسل الوجوه، خلاص دعوا هذا الأمر. لكن كورونا اليوم أظهرت بأن الكمال في التشريع الإسلامي، بات العالم كله اليوم كما تسمعون وكما تقرؤون وكما شاهدتم يتحدث عن ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون، وراحوا يعلمون في أقنية الفضاء، وحق لهم أن يفعلوا هكذا وحق لنا أن نفعل هكذا، يعلمون الناس كيف تغسل يديك 20 ثانية، كيف تستخدم الصابون، كيف تعتني بالمضمضة، كيف تعتني بالاستنشاق من أجل أن نحمي أنفسنا من هذا المرض ومن هذا الفيروس. راحوا يتحدثون عن أهمية هذه الأمور في الوقاية، وراح ما هناك من يتحدث عن طريقة العطاس الصحيح وطريقة ماذا يستخدم الإنسان منديلا ويرميه مباشرة أو أنه يضعه في عند مرفقه من أجل أن لا يؤذي الآخرين. راحوا يتحدثون عن مراعاة النظافة الشخصية، وتبع ذلك حديث عن أهمية الحجر الصحي. لكن نحن اليوم نتذكر أنه في التشريع الإسلامي هذا الكلام نحن نعلمه من 1400 سنة. المسلمون كبيرهم وصغيرهم يعتني بنظافته الشخصية، وهو متدرب ومتعلم كيف يغسل يديه وكيف يمضمض فمه وكيف يستنشق وكيف يستنثر وكيف يغسل اليد إلى المرفق وكيف يغسل وجهه وكيف يغسل قدميه وكيف يمسح عن رأسه وكيف يمسح على أذنيه، ويعلم فرائض ذلك ويعلم سننه. اليوم بات العالم يعلم أن هذا التشريع المذكور من 1400 سنة في موضوع الطهارة والنظافة هو تشريع كمان، وأولئك الذين كانوا يسخفون من تعاليم الشريعة في هذا الأمر طأطأوا اليوم رؤوسهم. يا أخوان، لا إله إلا الله معناها أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الكمال في تشريع الله تعالى. إذا قال لي صلي فالكمال في قولي، صم فالكمال في قوله، غض بصرك فالكمال في قوله، تزوج زواجا شرعيا فالكمال في قوله، في

هذا يحل وهذا لا يحل. الكمال فيما أمر الله تعالى. في التشريع الإسلامي المسلم يتوضأ في كل يوم لفرائضه 5 مرات مستخدما الماء مع التدليك والتخليل بين الأصابع وبين القدمين وتخليل شعر اللحية، ويسن له المضمضة في الوضوء، ويسن له الاستنشاق، ويسن له التثليث، مو مرة واحدة تغسل، تغسل 3 مرات الكفين وثلاث مرات المضمضة وثلاث مرات الاستنشاق، يغسل الوجه كله واليدين حتى المرفقين ويغسل الرجلين. يتعلم المسلم من دينه الغسل، ويتعلم الوضوء، ويتعلم التطهر من الحدث والنجس. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام حدثنا عن الحجر الصحي، ما اليوم يتحدث عنه العالم في أن يعني نقي أنفسنا ونقي غيرنا من الحجر، قبل 1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الحجر الصحي. أخرج البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. إذا كنت داخل هذه الأرض وكان هناك وباء عام لا تخرج منها، وإذا كنت خارج هذه الأرض وسمعت أن هذه الأرض فيها وباء فلا تدخل إليها. ما هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول رجل في الدنيا دعا الناس إلى الحجر الصحي. اليوم بات العالم يفهم ما معنى كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ما عظمة هذا التشريع. يا أخوان يا أخوات يا شباب يا رجال يا أطفال، أنتم تنتمون إلى ركن وثيق، تنتمون إلى دين عظيم، تنتمون إلى شريعة كاملة. هذا من انعكاسات لا إله إلا الله، من معاني لا إله إلا الله، من أنوار لا إله إلا الله. مو بس هيك، شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التزام الحجر وعدم تسببهم لإمراض غيرهم أو إمراض أنفسهم. شجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبب ضررا لغيرك ولا تضر نفسك. ماذا قال؟ أملنا بذلك ثوابا وخيرا كبيرا. فقال فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، يعني يكون فيه طاعون، فيمكث في البلد لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. الله أكبر. من لزم الحجر الصحي محتسبا لله تعالى، هذا الذي يفعله بهذا المكث في البيت فلا يخرج، قال كان له مثل أجر شهيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على العناية بصحتهم، يشجع الناس ويعيدهم الثواب الكبير. البخاري روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، يعني الطاعون، فيمكث في البلد لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فأنت تتخذ كل الأسباب الممكنة لكن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. الله أكبر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج نفسي وعلاج مادي. أما بالحالة المادية فأنت تعتني بالنظافة وأنت تعتني بالحجر وأنت تلزم الحجر الصحي، هذا هو الأمر المادي. وأما في الحالة النفسية الحالة القلبية قال يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة أن أناسا من فزعهم من هذه الكورونا يمكن مات من الرعب وما مات من الكورونا. أنتم تعلمون بأن أناسا من شدة الفزع ومن شدة الخوف ومن شدة التهويل في الإعلام صار يخاف وكاد أن يصير مريضا نفسيا. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ليقول إن هذا الأمر يحتاج إلى علاج مادي وعلاج نفسي. العلاج المادي: ما من عبد يكون في بلد يكون فيه فيمكث فيه لا يخرج، يعني من البلد، صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فاليوم أيها الإخوة ظهر للعالم

معنى من كمال تشريع الإسلام فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وبالطهارة. وبات الذين ينتقدون التشريع الإسلامي بالأمس يطأطئون له اليوم. فإذا سمعت واحدا يقول لك يا أخي حاجة تحكونا عن النظافة، حاجة تكلم عن الطهارة، وحاجة تكلموا عن هذا الوضوء، حاجة شو الدين وشو التشريع الإسلامي، أنت من جماعة لا إله إلا الله، فأنت تعتقد أن الكمال في التشريع الإسلامي، أن الكمال في تشريع الله تعالى، دين أنزله الله تعالى، الله كمال مطلق جل جلاله، كل ما يصدر عن حضرة الله تعالى كمال، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولن تجد كمالا مطلقا في الكون إلا عند حضرة الله تعالى. هذا إذا حدثتكم عن الوضوء والطهارة والغسل لمناسبة ما نحن فيه. لكن قل مثل ذلك في مسألة الطعام والشراب، في مسألة الصيام. كان بعض الناس يعني يقول ولعله لا زال يا أخي شو الشغلة بترك الطعام والشراب، شو الفائدة، اتركوا أذية الناس وخلاص بيمشي الحال. لكن أنتم تعلمون أن عقلاء الدنيا أيها الإخوة، عقلاء الدنيا من مؤمنهم ومن غير مؤمن، بس يكون عاقل ولا يكون متبعا لهواه، يؤكد على ضرورة التوقف عن الطعام والشراب أسابيع ثلاثة أو أربعة في كل سنة، وفي كل أسبوع يوم أو يومين، من أجل الحالة الصحية لجسم الإنسان. وأنتم قرأتم وتسمعون أنه مسألة الصيام الخلايا الهرمة داخل الجسم يلتهمها الجسم، تموت وتشيخ وتهرم، وبالتالي تلد خلايا جديدة. أطباء الهضمية وأطباء المعدة هكذا يقولون، حتى غير المؤمن، أحد الأطباء الملحدين يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة ثلاثة أسابيع وأربعة أسابيع. شو معناته؟ هذا صيام شهر رمضان. وشو معناته في كل أسبوع يوم أو يومين؟ هذا هو صيام السنة التي دعانا إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة نعتقد أن الكمال كله عند تشريع الله تعالى، إن كان في الطهارة، وإن كان في الصيام، وإن كان في الزكاة، وإن كان في الحج، وإن كان في الصلاة، وهكذا ما دمت أنا أتكلم عن العبادات. في الزكاة الاقتصاديون كلهم اليوم متفقون أن الزكاة تساعد في تحريك الأسواق الاقتصادية، وأن من أكبر المخاطر الاقتصادية أن تتكدس الأموال بأيدي أشخاص معينين أو هيئات معينة أو دول معينة، وأنك إذا أردت أن تحرك الاقتصاد اجعل المال يدور بين أيدي الناس. الزكاة شو معناتها؟ شو معناتها 2.5 أن يعطيها الأغنياء للفقراء ليصير هذا المال دولة بين الناس؟ عقلاء الدنيا الآن يؤكدون على فوائد الزكاة. وقل في مسألة الصلاة ما شئت من أثرها في غرس الطمأنينة في النفس والتدريب على ضبط الأوقات وتنظيمها، فلا إله إلا الله أيها الإخوة تقتضي الاعتقاد بأن التشريع الإسلامي أكمل التشريعات. هلأ كل هذه الأمثلة اللي ذكرتها لكم في كمال التشريع الإسلامي في العبادات، تعال نشوف في المعاملات المالية. بات واضحا اليوم للعالم بأن المشكلة الكبيرة في الاقتصاد الرأسمالي في الاقتصاد غير الإسلامي إنما هو في الفوائد البنكية، في الربا. كل شرائع الله تعالى، اليهودية والمسيحية والإسلام، جاءوا بتحريم الربا، وآذن الله تعالى من دخل في الربا بحرب من الله ورسوله. والعالم اليوم يقول يا أخي هذه الفائدة خطر كبير على الاقتصاد، وإن أفضل الاقتصادات الذي يكون فيها سعر الفائدة صفر. سعر الفائدة صفر يعني ما في ربا. ظهر للعالم اليوم الفوائد الاقتصادية للتشريع الإسلامي في نظام منع الربا، والأضرار التي حققها الربا والفوائد البنكية. يأتي من يتحدث بين الناس يا أخي عن عدم المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وتمييز ضد المرأة، ومجتمعات ذكورية وما شابه. نحن نعتقد بأن لا إله إلا الله، بأن الكمال في حضرة الله تعالى وفي تشريعه. في عقيدة لا إله إلا الله نؤمن أن الله تعالى قد أقر نظاما ماليا متكاملا، ركناه الزكاة والوقف، وحواشيه الصدقات والهبات والنذور والإرث والكفارات والديات، وفيه يتكرر إعادة توزيع الثروة بين الناس، ذلك لأن تجمع

0: الأموال في أيدي القلة يعيق الحركة الاقتصادية ويؤذي الجميع. الميراث مثلا، إذا أخذنا الميراث على سبيل المثال، نلاحظ أن توزيع الشريعة للأموال يراعي معايير ثلاث. هلأ الشريعة لما وزعت الميراث ليش عطت الأب رقما والأم رقما أو نسبة، والابن نسبة والبنت نسبة؟ ما هي المعايير؟ هل المعايير ذكورة وأنوثة؟ هل المعايير مساواة أو عدم مساواة؟ أبدا. نظام الإرث الإسلامي إنما قائم على ثلاثة معايير رئيسة، أولها درجة القرابة بين الوارث وبين المورث المتوفى. كلما زادت القرابة كلما زاد النصيب، وعكسه بعكس. ثانيا المستقبل الحياتي، نظام الإرث الإسلامي راعى المستقبل الحياتي، بالتالي الأجيال الشابة أعطاها دفعات كبيرة والأجيال المسنة الطاعنة أعطاها دفعات قليلة. ثالثا راعى العبء المالي الملقى على هذا الذي سيرث، فمن كان عنده عبء مالي كبير أعطاه رقما كبيرا، وعبء مالي قليل أعطاه رقما قليلا. فلما كان الزوج هو المسؤول عن النفقة عن زوجته، عليه عبء مالي لنفقته ونفق زوجته، أعطاه من الإرث أكثر ما أعطى من المرأة، ليس لأنه رجل ومرأة، لكن لأن عبئه المالي أكثر من عبء المرأة في هذه الحالة. أما من جهة الذكورة والأنوثة، فقد استقرأ بعض الباحثين حالات الإرث مقارنا بين إرث الذكور والإناث، وتمكن من تصنيفها في أربع مجموعات. يعني درس كل مسائل الإرث، فلقى بأن المرأة تأخذ أحيانا أقل من الرجل، وهي أربع حالات فقط، ورأى أن المرأة تأخذ أحيانا كثيرة أكثر من الرجل، ورأى أن المرأة أحيانا تأخذ مثل الرجل، ورأى في بعض الحالات تأخذ المرأة ولا يأخذ مثيلها من الرجال. الجد ترث في كثير من الحالات ولا يرث الجد نظيره، فمو دائما الرجل المرأة بنصف الرجل، مرات في أربع حالات المرأة بنصف الرجل، بس في مرات المرأة أكثر من الرجل، ومرات المرأة تساوي الرجل بالإرث، ومرات ترث المرأة ولا يرث الرجل. الحديث يا أيها الإخوة عن كمال التشريع الإسلامي حديث طويل، لكن هذا ما يسمح به الوقت. من معاني لا إله إلا الله الاعتقاد بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الخرافة إلى نور الفهم، من ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، من ظلمات الضعف والذلة إلى نور القوة والعزة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فالمنغمس في الكفر والشرك منغمس في ظلمة وحيرة، والمعتقد بلا إله إلا الله هو في نور وهداية. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحققنا بذلك، وأن يجعلنا سببا لنشر النور ونشر الهداية في الأرض للعالمين، لتحيا الأرض بسعادة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

0: ثقرة الإعلانات.
1: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ببعض مساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الاثنين في المساجد التالية بمدينة تريم: مولد بمسجد بن عتيق بحارة عديد الشرقية، ومولد بمسجد المهاجر بحارة الرحبة. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله. تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%، وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس: غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: ابتهاجا وفرحا بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، سيقام المولد السنوي الكبير بمسجد سرور بحارة النويدرة بمدينة تريم، والذي يقرأ فيه مولد الحبيب علي الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، وذلك بعد صلاة المغرب من هذا اليوم. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
2: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
3: يا من يحب الله.
4: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
5: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
4: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعوا إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي شيوخ نجيب عنها. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414-111 أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77-118-05-77. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكريم كبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الخير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم
1: يا رب.
0: نعم، وبداية ندخل شيخنا في أسئلة الأخوة المتابعين عبر الواتساب، وعندنا سائل يقول: ما حكم الرجل الذي يأتي لصلاة الجمعة متأخرا، كل جمعة يأتي متأخرا ولا يدركهم إلا في الصلاة؟
1: الله يحفظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وللأسف هذا مشاهد تأخر كثير عن صلاة الجمعة، حتى يدخل الخطيب على المنبر، وربما حتى بعد ذلك ناس يأتون ودائما متأخرين حتى يبدأ الصلاة. وهذا إذا كان يفعلون هذا في شبابهم، فكيف أنهم إذا كبروا بعد ذلك يصيرون حريصون على هذا الأمر؟ والواقع أن الإنسان إذا استمر على شيء بعدين هو هذا في أواخر عمره يفعل ذلك، ويخاف على هؤلاء الناس الذين يتأخرون على الجمعة أن تكون عقوبتهم أن تفوتهم الجمعة بعد ذلك إذا كبروا أدنى عذر يسقطهم عن حضور الجمعة. فالإنسان اللي يحتاج إلى مجاهدة الآن علشان يساعده بعدين إذا كبر في السن، إذا كبر في السن وبدأ عنده التقاعس وبدأ عنده شعور بالآلام في الركبتين وفي الظهر وفي نحو ذلك من الجسد الذي يثبطه عن حضور الجمعة، فإذا كان حريص عليها من قبل يكون عليها حريص بعد ذلك، ولا يظن أنه الآن بيتساءل فيها بعدين إذا كبر بيحرص عليها، لن يحرص عليها، ماشي حرص في الكبر إلا إذا حرصت عليها في الصغر. على كل حال، هو فوت على أنفسهم خير كبير لو كانوا حتى معذورين، وإذا لم يكن معذورين فقد وقعوا في الإثم إذا كانت يتشاغلون عنها بعد دخول الخطيب على المنبر. حرام التشاغل عن الجمعة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر، إذا صعد على المنبر حرام على أي حد يشتغل بأي شيء آخر، بيع أو أي شيء غير ضرورة دعاته إلى ذلك الأمر. وبعد الأذان يعني بعد الزوال يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب يكون في ذلك كراهة، لأنه من شأن هذا أن يؤخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة، ولا يترك الحضور إلى التبكير إلى صلاة الجمعة إلا متهاون بأمر الخير وليس في باله أمر الآخرة، لأنه قد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الذي تدل على عظم هذا الثواب. جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريب من معناه أنه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهكذا بعد ذلك دجاجة وعصفور ترتبت هذه في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة مقبولة لله تبارك وتعالى. يعني يمكن إنسان يتصدق يحصل قيمة الصدقة كل أسبوع بالتبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى، في الساعة الأولى، وهذه قالوا أول بدعة حصلت للمسلمين تركهم التبكير، كانوا يحرصون على التبكير، كانوا نسمع والله أعلم أنهم كانوا يذهبون بالفوانيس إلى الجامع يوم الجمعة بعد الاغتسال، يذهبون بكرين ويتعبدون الله بما شاء أن يتعبدوا، يجعلون هذا يوم عبادة لله تبارك وتعالى، بدل ما أكثر الناس الآن صاروا يستهينون بأمر الجمعة، مساء الخميس هذا يسهرون إذا معهم ترتيب، معهم رحلة، معهم شيء، يجعلونها يوم مساء الخميس ويسهرون، بعدين يؤدي هذا إلى تأخرهم عن الحضور إلى التبكير إلى الجمعة، فهذا يفوت عليهم كثير. وقد جاء أيضا في حديث آخر في البخاري أن الملائكة تقف على أبواب المساجد تسجل من يحضر أولا، الأول في الأول، فإذا جاء الخطيب طووا صحفهم ودخلوا المسجد يستمعون الذكر، وكل اللي يجون بعد ما دخلوا الخطيب كأنهم ما لهم أجر، على الأقل في الأجر في هذا التسجيل الذين في صحف الملائكة، تجد بعض الناس ولا اسمه يوم كتب في صحيفة من صحف الملائكة، هؤلاء الذين يسجلون المبكرين. ولا وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله تعالى، فإذا فيها مذمة كبيرة للذي يتأخر عن الجمعة حتى يأتي الخطيب، فما بالك إذا كان يتأخر حتى بعد مجيء الخطيب إلى أن يبدأ في الصلاة، كما هو شأن كثير مشاهد يفعلون ذلك، فهؤلاء قد فوتوا خيرا كبيرا عليهم. ألخص الجواب لأهمية هذا الموضوع وكونه شغل شاغل لكثير من الناس مهتمين في هذا الأمر، ولكنهم ما استطاعوا أن يحثوا الناس تماما على الحصول إلى الجمعة. فإذا الخلاصة أنه بعد الزوال أي تشاغل عن الجمعة إلى قبل دخول الخطيب على المنبر يكون كراهة تنزيهية وقع فيها هذا الإنسان، لو ترك ذلك لأجر. الأمر الثاني بعد صعود الخطيب على المنبر حرام التشاغل ويكون بهذا آثم، وإذا فاتته الصلاة ثلاث مرات عمدا طبع على قلبه طابع النفاق والعياذ بالله، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل في يقول أنه وضع جبيره على رجله، ولكن لما كان وضعها على غير طهارة، ولكن العصب الذي على الجبيره هذا على قدر الاستمساك كما يقول، فهل يتوضأ أم يتيمم وهل عليه قضاء أم لا؟
1: تمام. هو بالنسبة للتيمم مع الوضوء هذا لابد منه، سواء كان وضعها على طهارة أو وضعها على غير طهارة، ما يحصل فرق الآن أنه إذا وضع على طهارة فليس عليه أن يتيمم، وإذا وضعها على طهارة يعني إذا وضعها على طهارة ليس عليه أن يتيمم، وإذا على كل الأحوال أنه التيمم لابد منه سواء كان وضع على طهارة أو على غير طهارة. هذا الذي بيفرق وضعها على غير طهارة أو على غير طهارة في بعض الصور من ناحية القضاء، هل عليه قضاء أو لا؟ فهذا الشخص الذي وضعها على غير طهارة صح؟
0: نعم.
1: على غير طهارة بيكون عليه الآن أولا يغسل الصحيح من بدنه، ثم بعد ذلك يتيمم عن الجريح وقت غسل هذا الجريح، وإذا كان في عضو من أعضاء التيمم إذا كان هذا الجبيرة في الوجه أو اليدين يكون عليه القضاء مطلقا، وإذا لم يكن في عضو من أعضاء التيمم كان مثلا في الإصبع في الرجل فهذا يكون عليه القضاء الآن، لأنه وضعه على غير طهارة. لو أخذ قدر الاستمساك فقط، أخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط وقد وضعه على طهارة، فهذا ليس عليه القضاء. فعلى كل حال هذا الشخص يلزم عليه القضاء، يتوضأ ويتيمم على الجريح وعليه القضاء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين. أبو أمين.
2: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيوة مع مباركة
0: علينا الجميع إن شاء الله. تفضل.
2: أيوة معي خمسة أسئلة.
0: تفضل.
2: السؤال الأول.
0: نعم.
2: إن في شخص يريد أيوة إن في شخص أمه تريد أن يتزوج بتعمه، هذا الشخص أمه تريد أن يتزوج بتعمه، لكن هذا الشخص رفض يتزوج بتعمه، لا يريد بتعمه، ومش ناس برا الدار، ناس عائلة برا الناس برا الدار.
0: نعم.
2: غاضبة شو إنه لا يسمع الكلام، وكذلك الأب غاضب لا يسمع، هذا لا يسمع الكلام.
0: نعم.
2: وحد عليه وحد مشكلتهم كيف؟ راح السؤال الأول.
0: واضح السؤال.
2: أيوة. السؤال الثاني إنه في شخص منه ترك الأكل والشرب بس تاكل الاكل الاكل، في شخص ما تاكل الاكل بسبب انه ما الشغل، بسبب انه ما الشغل راح السوق دور الشغل ما حصل شيء شغل، بس تاكل الاكل وشوف انه هل واجب ان ياكل ابوه وامه هنا او لا، بسبب انه ما الشغل.
0: واضح سؤال. واضح.
2: ايوه سؤال ثالث.
0: تفضل.
2: إن في شخص ما سافر إلى واحد من الدول عشان يتلقى العلاج، بعدين الدكتور قال شوفك شوف ماشي على إلك بس ما تموت، ماشي على إلك بعد غاض راح تمه، لكن هنا يحس بالوساوس كده، وساوس يقول شوف بتموت، شو ماشي سؤال ملكي وماشي يوم قيامة، كيف حال مشكلة الوساوس هذه؟ ما حصل.
0: واضح سؤال.
2: أيوة سؤال الرابع، إن في شخص يسب الدين، يسب الدين بسبب انه جاهل، شخص ينصحه بعدين شبك تسب الدين شبك كفر، يعطيه كفر لا تسب الدين بسبب انه كان جاهل، بعدين بعد نصحوه خلاص ركز سب الدين الحين يعطيه كفر او لا.
0: واضح سؤال.
2: السؤال الاخير
0: تفضل.
2: الموضوع الانتحار هنا، انه في شخص يريد ان ينتحر بسبب انه يحس ضيق في الصدر، يحس بالهم والغم والحزن، ضيق في الصدر والهم والغم والحزن، كيف حل مشكلة الحزن هذا والضيق في الصبر؟ واضح سؤال.
0: واضح سؤال.
2: جزاك الله خير.
0: تسمعني إجابة إن شاء الله. نعم، قبل ما نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين عندنا سؤال، سائل فيه يقول أن والدهم قد توفي وترك ولدين وأربع بنات، قال أربع بنات متزوجات وولد منهم معه بيت مستقل، والأخ هذا الآن هو كبير الآن، هذا ساكن في البيت الذي هو ملك للأب وإلى الآن لم يقتسمه، الآن جاء الأخ هذا الكبير ويطالب الولد الثاني ويطالب الأربع البنات أنهم يتنازلوا عن البيت بدون مقابل مجانا، قال معنا البنات والأخ هذا محتاجين للمال، محتاجين لهم في بيوتهم، محتاجين لهم لأولادهم، قال لكن الأخ هذا امتنع أن يعطيهم أي شيء وأراد أن يعني يأخذ البيت مجانا، قال مع أنه علما أن هذا الأخ عنده قطعة أرض في مكان آخر يستطيع بيعها ويعطينا مقابل ما سيأخذ من البيت من بيت الوالد، قال لكنه رفض بعد ما كلموا في هذا الأمر، رفض وامتنع وقال هذا أمر خارج يعني ما لكم علاقة فيه، تنازلوا عن البيت فقط، وهو الآن هو ساكن في البيت له فترة طويلة قرابة 18 سنة ولا يدفع إيجار ولا يسلم لهم أي شيء، سيزوج أولاده الآن في هذا البيت ويريدهم يتنازلوا بالقوة. وقبل ما نأخذ السؤال نأخذ اتصال من أستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أيوة نحن ما زلنا يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم نفرح بمولد النبي على الصلاة والسلام في مدينة الشحر، والحمد لله نقرأ كل يوم السيرة النبوية لحبيبنا ورسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ألا إنا يا دكتور يا أخي نحن بعيدين نقول البعد عن حياة النبي وسيرة النبي، ألا معنا القليل قليل قليل، وعبر هذا البرنامج الطيب المبارك أنا أبغى توجه رسالة الدكتور، يوجه رسالة لمدرسي حلقات التعليم في المسائل، يعني حلقات التعليم في المسائل حسب خروج للمسائل نحن نشوفهم ما فيش منهي، يعني لسه الواحد من الطلاب يقول له تحفظ قرآن قال حفظ سبع أزياء، يسألوا على الوضوء، يسألوا على سيرة النبي، يسألوا على العقيدة، ما فيش إلا يقول لك بعد على أحمد درسنا، أنا نشتي المعنيين بالأمر والمسؤولين الكل في حلقات التعليم سواء كان من أي جهة أن يعملوا منهج متكامل شامل ويعرفون الجيل هذا الذي بعد كل البعد، ونحن بعدنا كل البعد عن حياة النبي، وهي منهج كبير نوراني من مراد السعادة الدنيا والآخرة، أن يدرس ويتعلم حياة النبي وسورة النبي عليه الصلاة والسلام، حلقات التعليم مهمة جدا في المسائل، أولادنا يأتون ونراهم يلعبون وهكذا خمس دقائق أذكار وقولهم يلا قم صلي صلاة العشاء، بغينا الترتيب ترتيب وننبه كل واحد مسؤول كل فعل حلقات التعليم في المسائل يكون بهمته، المسؤولية أمانة وخزن وندام يوم القيامة. السؤال الأول.
0: واضح.
3: السؤال الثاني يا دكتور يا أخي، يوم الجمعة تكلمت عن يوم الجمعة، طيب في يوم الجمعة فيه مكروهات، يعني ما هي المكروهات على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن واللي يبعد عنها من مكروهات يوم الجمعة تبين نحن لها، أيضا خطبة الجمعة بعض الأمة يا أخي دائما خطب الجمعة يعطي الحين درس، وإيش واجب على خطيب أن يأتي بخطبة الجمعة؟ إيش النقاط المهمة جدا؟ الدروس ممكن يلقيها يعني بعصاة العصر بعد المغرب بعد العشاء، لكن يوم الجمعة يعطي الحين درس؟ يعني شو نبغى تنبه نحن وتنبه الخطباء المساجد على أساس إنه نخدم الجمعة وعندنا فائدة كبيرة. هذا وشكرا جزاكم الله خير.
4: أحسنت بهذا السؤال الأخير على الأقل. نعم.
0: نعم جزاكم الله خير، سمعوني إجابة إن شاء الله. نعم نرجع إلى سؤال الأخ الذي قال توفي والدهم.
4: نعم هو إذا ثبت أن هذا البيت هو لوالدهم فعلا وليس لهذا الابن الذي استولى عليه، فهذا يعتبر بين الورثة جميعهم الذكور والإناث. قد جعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فأي تجاوز في ذلك أخذ زيادة على غير رغبتهم أو العكس، حد استولى من البنات على الدار من دون الآخرين، فكل واحد يعتبر بذلك آثم. فهذا الابن ليس من حقه أن يستولي على شيء من الدار إلا بموافقة الآخرين، حتى المكان الذي هو فيه هذا يعتبر شرك بين الورثة جميعهم، بينه وبين الأربع الأخوات وبين أخيه ذلك الآخر إذا لم يكن ورث إلا هؤلاء. فالدار بينهم مشترك، كل جزء منه كل سنتيمتر منه وكل مليمتر منه هو شرك بين الورثة، لا يجوز له أصلا أن يبقى في هذا الدار إلا بموافقة بقية الورثة، هذا في حال أنه ما قصد أصلا الاستيلاء على الدار. وأما إذا قصد الاستيلاء على الدار وأنه لن يعطيهم شيء، هو لو عرض عليهم على أخوات ذلك الأمر وطابت نفوسهن بأن يعطينه الدار، فهذا لا مانع عن رضاء لا عن حياء. ربما بعضهن تحت الضغط أو بأسلوب الحياة، قالوا الأخذ بالحياة كالأخذ بالسيف، كأنه يأخذون عليهم هذا بالسيف، ورغبتهم لن يعطي أخاهن، لكن بسبب الضغط عليهن أو بالحياة أو يخافن أنه يحنق أو يزعل منهن فقوم نعطينه نصيب في الدار. فهذا لا يجوز لك من أخيك المسلم إلا ما أعطاك عن طيب نفس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في آخر حجة له عليه أفضل الصلاة والسلام التي هي في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحذر من أموال الناس والاستيلاء على أموال الناس، فإنها ظلمات يوم القيامة وندامة ستقع لأصحابها. إذن الخلاصة لا يجوز له أن يفعل ذلك ويكون عليه إيجار للدار كل هذه المدة التي استولى عليها، يعتبر الآن هو غاصب للدار
0: إذا كان بدون إذنه،
4: إذا كان بقاء بدون إذن. نعم وكذلك أيضا كونه ما أعطاه نصيبهن في البيت، يعني طالبنا نصيب إنه سمح له بأن يقعد في البيت، وهذا ماشي عليه لا إثم ولا أجرة. لكن لو كان الواقع لا، هو استولى على البيت من بعد وفاته وما سمح له بالجلوس في الدار، فمن حقهن أن يطالبنه بإيجار للمدة 18 صح
0: 18
4: سنة هذه كلها يطالبنه، ومن حقهن أن يلجأن إلى القضاء في هذا الأمر، يرفعن الأمر إلى القضاء طالما هو تصلب في شيء ليس حقه، فمن حقهن أن يدعين عليه ويطالبنه بهذا الشيء. وأحسن لما يطالبنه في الدنيا مهما أخذ من المال، أحسن من مطالبتهن له يوم القيامة. يوم القيامة لا دينار ولا درهم يمكن ولا بكابة ينفع ولا شيء، الواحد يكون يوم القيامة حريص على حق ما بيفوته أبدا. فأخواتك يوم القيامة شوفهم بيجين لك إذا ما أعطيتهم حقهم في الدنيا، فتب إلى ربك ورد كل ذي حق أعطه إياه، لا تتساهل في هذا الأمر، لا تظن الأمر طيب والعيال بعدين هو مؤمل في أولاده أنهم بيرجعون لهم هذا الشيء، لا تؤمل كثيرا والاحتياط أنك من الآن، لأنك أنت الآن واقع في الإثم. وحينئذ إذا كان هو باقي في الدار من دون موافقتهن ولا موافقة أخيه، فيعتبر هذا مكان غصب. الصلاة عند بعض العلماء غير صحيحة، الصلاة التي يصليها فيه غير صحيحة أصلا، وعلى مذهبنا الصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ السؤال الأول، مسألة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول يتكلم عن الولد الذي أمرته أن يتزوج بنت عمه، لكن هو رافض أن يتزوج بنت عمه، يريد أن يتزوج بنت أخرى من خارج البيت، ولكن أبوه وأمه غاضبين عليه لهذا السبب، فهل يلزمه أن يبرهما ويتزوج أو لا؟
4: نوجه نصيحة لكن ليس للولد وإنما للأبوين، ليس من حقهم أنهم يلزمون ابنهم أن يتزوج امرأة لا يرغب فيها، ما يريد هذه المرأة، لأن الأمر متعلق للرغبة، ولا يعتبر في هذا عصيان ولا مخالفة. ومن حق الولد أن يمتنع، كما من حق الولد الوالدان إذا أراد الولد أن يتزوج امرأة فيها ريبة وإلا مثلا لا تلد وإلا نحو ذلك في غرض لامتناعهم، يجوز لهم أن يمتنعوا عن الموافقة على التزويج. إذن ليس من حقهم أن يجبروه على امرأة، لأنه هذا أمر موكول للرغبة. نعم ابنة عمه من أحسن ما يكون، طيبة وفيها الصفات الحسنة وفيها الجمال حتى، لكنه لا يراها، ما يرى هذا الشيء، فهم سيغصبون على شيء هو لا يراه. فهنا الآن ليس من حقهم هذا الأمر، وحرام عليهم أن يجبروه على هذا الأمر، ولا يجب عليه أن يطيعهم في هذا الأمر. إن كان بيطيعهم أحسن، ولكنه واجب عليه ليس واجب عليه. وكذلك الأمر الثاني، لو هو رغب في امرأة أخرى، وهذه المرأة إما سيئة الخلق وإما عليها سمعة وإلا بنت ناس، هي طيبة لكنها بنت ناس غير أخيار، أو عليها أي تهمة، فمن حقهم أن يمتنعوا الآن، لأنه هذا ليس عن تعنت وإنما عن سبب. وأما إذا كان لم يكن عن تعنت، هو يرغب في هذه المرأة وهم يضغطون عليها، هذا لا ينبغي لهم، ربما لا يصل إلى درجة الحرام إذا كان عن تعنت، ولكن هذا غير لائق، وحينئذ أيضا واجب موافقتهم عليها، إلا قالوا إذا خاف أنه يفعل الحرام لو ما تزوج بهذه المرأة، قال فمتابعته لله سبحانه وتعالى أولى في هذا الأمر، أنه يتزوج بهذه المرأة وإن لم يرغب أبه، يرغب أبوه أمه. إذن بنلخص هذه النقاط. واحد، ليس للأبوين إرغام الولد على تزوج بامرأة معينة. اثنين، من حق الوالدين من دون كراهة ولا تحريم أن يمتنعوا من السماح للولد بتزوج بامرأة عليها شبهة، عليها ريبة، لغرض ما، حتى لكونها لا تلد، متوقع أن هذه المرأة الولادة عندهم قليل، هذا من حقهم. رقم ثلاثة، لو كان للتعنت، الأبوين امتنعوا للتعنت، فكذلك أيضا واجب على الولد أن يطيعهما إذا كان هذا يؤذيهما، إلا إذا خاف أن يقع في الحرام لو ما تزوج بتلك المرأة، فحينئذ يتزوج بالمرأة وإن منعوا من ذلك أبواه. ففي المسألة الثانية الذي كان منعوه من غرض، واجب عليه متابعتهم، قالوا لا تتزوج على هذه المرأة، فمن طاعة الوالدين ألا يتزوج بهذه المرأة التي عليها ريبة، وكذلك حتى التي ما عليها ريبة إذا منعوه من التزوج بها إلا إذا خاف أن يقع في المعصية. والله أعلم.
0: جزاكم الله شيخ سالم. وسؤال الأخ أبو أمين الثاني، يسأل عن شخص أنه بحث عن عمل ولم يجد عملا فترك الأكل والشرب، هو يسأل ويقول الآن هل يجب عليه الآن الأكل والشرب عند أبيه وأمه أم لا؟
4: أيوة، إذا بحث عن عمل ولم يجد عمل يليق به أو ما وجد عمل أصلا من باب أولى، فيكون الآن نفقة على الوالد، على الأب إذا كان موسرا، وإذا لم يكن أب يأتي بعد ذلك الأم، إذا كانت الأم موسرة أن تنفق عليه، لأنه ما وجد شيء، ماذا يفعل؟ يسرق ولا يبقى من دون أكل وشرب؟ لا يسرق ولا يفعل شيء حتى لا يليق به، فضلا عن أنه يفعل حرام سرقة أو غصب أو نحو ذلك. فماذا عليه؟ واجب عليه أن إذا أعطاه الأب والأم شيء من هذا يأكله، لا يمتنع عليه، لأن أصلا هذا فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على الأب إذا كان موسرا، ولد إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب، أو كان قادرا على الكسب ولم يجد كسبا أصلا، أو ما وجد كسبا يليق به، فواجب على الأب أن ينفق عليه، فهذه نفقة واجبة، فهي من الله ليست من الأب، فإذا يجب على هذا الولد أن يأكل ولا يبقى جاي حتى يهلك، وهذا حرام يعني، بل يجب عليه أن يسأل الناس ولا يوقع نفسه في الهلاك، إذا وصل إلى حال أنه بيؤدي إلى الهلاك عليه أن يسأل الناس إنقاذا للروح. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال لأبو أمين، يقول أنه شخص أصيب بمرض معين وذهب يتعالج عند الأطباء، والأطباء قالوا هو لا يوجد علاج لمرضك هذا وما أمامك إلا الموت. قال ثم دخل عليه الشكوك، الشيطان أدخل عليه الشكوك أنه لا يوجد سؤال الملكين وأنت بتموت، يعني جعل يشككه في بعض الأمور الواجب عليه الإيمان بها، فما الحكم الآن؟
4: هو هذا سبب تقصيره في حضور مجالس العلم ومجالس الخير، ولا الإنسان إذا حضر الدروس التي تلقى فيها العقيدة الصحيحة ما بيقع فيها في هذا الإشكال، وهذا من التقصير عليه، بدل ما يجعل هذا يحوله إلى طمع في الله تبارك وتعالى. أنا الآن عبد مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مهما كان عندي أنا بنتقل إلى من؟ بنتقل إلى أرحم رحيم وأكرم كريم، والذي رحمته أفضل من أعمالي كلها، أفضل من كل عمل أعمله جزء من رحمته سبحانه وتعالى. فهذا هذا الذي يشهده. فأنا إذا دخلت القبر لن يسألني الله سبحانه وتعالى سؤال عتاب وعذاب، وإنما سيسألني سؤال تفضل وإحسان، من نبيك؟ الحمد لله. من ربك؟ أنا أشهد أن ربي الله وأن النبي محمد. فهذا داخل الحمد لله ما دام الإيمان موجود. فالغالب الكثرة الغالبة أن ينجو هذا الإنسان من عذاب القبر، ولا يكون عليه عذاب قبر إلا إذا كان من الظلمة، إذا كان يظلم الناس يأخذهم هذا يخاف عليه عذاب القبر. أما واحد بين ذاك العذاب الكبير ولا أدخلهم أشد العذاب، وهذا لمن؟ هذا للظلمة. أما المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في تقصير لكن كل تقصيراته بينه وبين الله، فهذا يرجى من عظيم فضل الله تبارك وتعالى لا يكون عليه حساب في القبر أصلا، بعدين في الآخرة بيكون هناك المطالبة. أما في القبر ماشي خوف إن شاء الله تعالى على المسلم، إلا إذا كان ظالما يظلم الناس، فهذا عاده في القبر بيحصل والعياذ بالله.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من
5: نستقبل اتصال من ابو سالم. تفضل اخي ابو سالم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارفع صوتك يا ابو سالم.
6: لو
5: ينقل الى مكان، الى بلد غير البلد اللي مات عليها.
6: ايوه
5: نعم. تمام. معكم سؤال اخر؟ اسمعوني اجابه ان شاء الله.
0: نعم نكمل اسئله الاخ ابو امين. وسؤاله التالي، نعم، يسأل عن شخص كان يسب الدين، وسبه للدين كان عن جهل منه، لكن لما نصح وعرف أن هذا شيء حرام وكذا تركه. فأبو أمين يسأل الآن ويقول هل هذا الشخص يعتبر كافر أو لا يعتبر كافر؟
4: يعتبر كافر إذا كان هذا الشخص في بلد فيه من يعلم حكم سب الدين بأنه حرام، فهذا يعتبر منه كفر. ولا يكفي فقط أنه يندم على ذلك، بل لابد أن يتلفظ بشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا زيادة على هذا ويقول أنا مبطل في كل قول سابق الذي قلته في الدين، ما عاد يعيده مرة ثانية أنا قلت كذا، ما عاد يعيده، وإنما يقول كل كلام قلته في الدين سبا أنا قد رجعت عنه. فإذا يعيد النطق بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعدين يقول رجعت عن كل، هو يمكن بالعموم وبالخصوص عاد وحسن، أو رجعت عن كل ما يخالف دين الإسلام، ثم يقول ورجعت عن سبي للدين وأنا مبطل في قولي ذلك ونادم عليه، يقول نحو هذا الكلام، وحينئذ صح إسلامه. لكن إن شاء في مكان بعيد عن العلماء أو هو كان حديث عهد بالإسلام فهذا لا يكفر، يعرف فقط. وهو يختلف ما هو سب الدين، الكيفية التي قالها، إذا كان فعلا سب للدين أو لرب الدين أو لرسول الإسلام أو استهزاء بذلك فهذا كفر. فإذا كان في بلد الإسلام، غالب هذا بيكون في اليمن في بلد الإسلام،
0: لا يعذر بجهله،
4: ولا يعذر بجهله إلا أن شاء في مكان بعيد عن العلماء، ما يعرف حد، لا يعرف حكم هذه المسألة، فهذا معذور لا يكفر بذلك، لكن من عداه هو كفر بذلك. فإذا هو هذه الطريقة التي معه، ينطق بالشهادتين ويقول بأنه مبطل في قوله عن الدين وأنه قد رجع عن ذلك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لأخ أبو أمين، يسأل ويقول أن شخص أراد أن ينتحر، وسبب الانتحار هذا أنه أصيب بالهم والغم، فأراد أن يتخلص من هذا الهم والغم بالانتحار.
4: لا يظن أن الهم والغم بيزول إذا مات، بل العكس، أن الهم والغم بيزيد عليه أكثر بعد الموت. عنده قال بدرني عبدي حرمت عليه الجنة ومصيره إلى النار والعذاب والتخويف، ومن العذاب والعياذ بالله هو الهم والغم. يكفي بعض الناس عذاب يوم القيامة فقط بالهم والغم، يتمنى يعود إلى الدنيا ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى من مبادرته نفس، من قتلها النفس، فهذا قتل النفس يعتبر من الكبائر العظام والمصائب الطامات. ولا يظن أنه بهذا سيتخلص من الهم والغم، بل الهم والغم أنه سيزيد إليه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، يحذر الله سبحانه وتعالى أنه من وراها النار، والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير سالم. وننتقل الآن إلى أسئلة الأخ الأستاذ عمر بسعيدة. وفي بداية الكلام تكلم على احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم وإقامة الموالد في ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم وأن يزيدهم من فضله. ثم ذكر سؤال وهو حلقات التعليم، ويريد توجيه وتنبيه على حلقات التعليم أنهم يهتمون ببعض الأجسام مثلا حفظ القرآن الكريم وهو أمر عظيم، لكنهم يتركون جوانب أخرى مثل الفقه، مثل حياة النبي وتعليم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد توجيهكم في ذلك.
4: نعم، يقولون لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لما بعيد نفعه الدهر ساعيا. في أولويات رتبها الإنسان لأموره، فأول الأولويات ما يتصح عليها العبادة قبل حفظ القرآن. حفظ القرآن شيء عظيم وشيء أساسي، لكنه قبل أن يتعلم القرآن يتعلم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، وكذلك أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يميزه عن غيره. ثم بعد ذلك يأتي مسألة تحفيظ القرآن، فإذا كان يتحفظون القرآن هم يعرفون كيف يصلون. الصلاة هو التي مسؤول عنها 24 ساعة في اليوم والليلة، 5 صلوات على الأقل هذه الفرائض، فلابد أن يعرف كيف الذي كيف يؤديها وما الذي يبطلها، وهذا في تساهل كثير من الناس في أمر الصلاة، فإذا بهم يوم القيامة يأتون وأنهم يعتبرون ما صلوا. هم صلوا لكنهم يعتبرون أنهم ما صلوا لأنهم أحسنوا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، ما قاله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلي فإن في صلاتك خلل، وإنك قال لم تصلي. فكثير من الناس والعياذ بالله بيأتون يوم القيامة ما صلوا، صلاة ما هذه ما هي صلاة، فتكون مردودة غير مقبولة، وتصير بعد ذلك الأعمال ما بعدها أسوأ، لأن الصلاة إذا قبلت فيكون ما بعدها أهون، وإذا ردت الصلاة ما بعدها يكون أسوأ والعياذ بالله. فأمر الصلاة هذا بالأساس الذي ينبغي أن يتعلم فيما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالصلاة والأساسيات. هم لو أتقنوا مثل الرسالة الجامعة والسفينة، سفينة النجاة، أتقنوا هذا فهذا كافي لهم فيما يتعلق بأمور العبادات. يأتي بعد ذلك هذا من الزوائد، ينتقل بعد ذلك إلى حفظ القرآن. وهو في بعض الحلقات ربما كان يعيب أنه لا يوجد منهج لتعليم الطالب، ربما في بعض الحلقات لا يوجد، لكن الذي الحلقات التي يتابع لدار المصطفى معلوم أن هناك منهج يدرس به الطالب ويترقم به من حلقة إلى حلقة حتى يصل إلى مستوى عالم في هذه الحلقات. فينبغي التعميم، هذا يكون من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فليعمم هذا المنهج على بقية الحلقات حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به من عد وخطط، خير من الإنسان الذي يمشي بلا خطة، بلا يهبش شيء من هنا وشيء من هنا، هذا بنظام، وهذا أساس في الإسلام وهو النظام. فإذا ما يتعلق بمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصحابه هذا يعتبر من عين الكمال ومن عين المطلوب، ما يزيد الإنسان تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموالد اليوم الموجودة هي تتعلق بالأساسيات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رضاعته ونشأته في النشاء كيف حصل له، ما يتكلمون عن الغزوات ومؤثرة في القلوب الغزوات، هذه الغزوات كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غزاء كيف استعداده للحرب، وكيف أصحابه لما كان يقاتلون معه، هذه تزيد الإنسان تعلق برسول الله. فينبغي كما نقرأ المولد أيضا نقرأ شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تذكر في الموالد، وأي كتاب من كتب السيرة قرأنا في هذا فهذا سيفيد كثيرا، ويؤدي بعد ذلك إلى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية، ليس كالتعلق بأي حد، فمذموم شرعا عن التعلق بأهل الغفلة بأهل المعاصي، ومطلوب شرعا التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمقام الأول. فكيف الإنسان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يكون له منزلة وأن يكون له قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في تقصير عنده في جانب التعلق. والناس كثير يسألون كيف نحن نعلق النبي، بودنا أن نتعلق بالنبي كما نشوف الآن كثير من الناس متعلقين بالنبي، لكن ماش عندنا هذا الإحساس الذين عند هؤلاء. السبب في هذا عدم القراءة في السيرة. حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للسيد الخضري، هذا كتاب جميل وملخص ومفيد وعباراته سهلة، يمكنك أن تقرأه وتقرأ هذا الكتاب فينفعك الله سبحانه وتعالى. غير كتب الشمائل، نحن ما نتكلم الآن على كتب الشمائل، كتب الشمائل هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى هو كتب السيرة، وكتب سيرة مختصرة، لأن السيرة المطولة هذا قد تبعدك عن الإلمام السريع. نعم بتلم بغزوة كاملة بتفصيلاتها، لكن بقية الغزوات أنت عادك ما بتصل إليها سريعا. فمثل هذا الكتاب الذي ذكرناه النور اليقين في سيرة سيد المرسلين، هذا إن شاء الله كتاب كامل ونافع في الأساسيات، ثم بعد ذلك يمكنك أن تنتقل إلى الكتب الكبار فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه ناس ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم وتمضي عليهم أيام وليالي وربما سنوات وما رأوا النبي لعدم الانشغال بمثل هذه الكتب، مشغولين حتى بكتب أخرى في فقه ولا في غيرها، لكن عاد تحتاج أن يكون عندك روحانية ربط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يهتمون كل شيء يربطونه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت لهم مناسبة قالوا مولد لأجل للنبي محمد، معهم مسميات يسمونها بشيء يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس سواء، ليس كالإنسان الذي ما يخطر على باله النبي ولا سيرة النبي ولا ما يتعلق بالنبي، شخص كل فكره ليله ونهاره وصباحه ومساءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تظهر البركة فيه، وتظهر البركة في أولاده، وتظهر البركة في من حواليه، ما عاد إلا في أسرته فقط، حتى جيرانه تعود عليهم بركة من هذا الشخص الذي له علاقة وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم
5: جزاكم الله خير سالم. والسؤال الثاني لسأل عمر بسعيدة، يسأل عن مكروهات الجمعة، هل هناك مكروهات للجمعة أم لا؟
4: نعم طبعا في مكروهات للجمعة، من أولها أولا التشاغل بعد النداء الأول، وقت النداء الأول يعني بعد الزوال التشاغل بشيء عن الجمعة هذا مكروه. كذلك أيضا الكلام في أثناء الخطبة مكروه، وقيل بأنه حرام، هو مكروه مفوت لفضيلة الجمعة، وقيل بأنه حرام إذا تكلم، حتى إذا يقول لصاحبه انصت لا يقول لحد انصت، وإنما هو مباشرة مستمع للخطيب. حتى الدعاء وحتى الذكر غير مطلوب وقت الخطبة، وإنما المطلوب الاستماع للخطيب، إلا إذا كان هناك مشوش أو الصوت غير واضح أو بعيد منه لا يصل الصوت، فحينئذ حتى لا يكون غافل يشتغل بشيء من الذكر أو من الدعاء. كذلك أيضا من المكروه هو أكل البصل أو الثوم أو أي شيء يثبت عن الذهاب إلى الجمعة. وكذلك أيضا ربما يكون منها السهر ليلا الذي من شأنه أن يفوت عليه التبكير لصلاة الجمعة، فكل ما يشغل عن الجمعة يكون إما يكون مذموم تحريما إذا كان هذا بعد دخول وقت الجمعة يشغل عنها، وإذا لم يكن كذلك فهو من مظنة فهو مكروه. حتى قالوا بأن السفر ليلة الجمعة مكروه لمظنة تفويت الجمعة. تقريبا هذه بعض الأساسيات فيما يكره يوم الجمعة. وترك السنن، سنن الجمعة مطلوبة، تركها بعضها يكون مكروه وبعضها يكون خلاف الأولى مما هو مطلوب فيها، كما ذكرنا سابقا وكررنا عليه، هو التبكير هذا بالمقام الأول، والاغتسال قال من اغتسل غسل الجمعة يعني اغتسل مثل غسل الجمعة، ما هو لازم يكون عليه غسل، من اغتسل غسل الجنابة ما هو شرط أن يكون عليه غسل جنابة، يعني مثل غسل الجنابة، مثل ما يتغسل للجنابة يتغسل للجمعة. فهذا الغسل والتبكير وأيضا التطيب وقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء في حاشية عبد الحميد أنه قال العلماء أقل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300 مرة، هذا الأقل، ويكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع من هذا، ويشتغل في طريقة بقراءة أو ذكر، ويذهب في طريق أطول ويعود في طريق أقصر، ويمشي بسكينة ووقار ونحو ذلك من المطلوبات عند حضور العبادة جمعة أو عيد أو استسقاء ونحو ذلك. والله أعلم.
5: نعم ذكرتم الانشغال في أثناء الخطبة، نلاحظ الشيخ سالم أنه في بعض الأحيان يأتي واحد متأخر أثناء الخطبة يركع ويجلس يصافح الذي بجنبه، فقد يكون الذي بجانبه مشغول يعني ومركز في الخطبة فيأتي هذا ويصرفه ويخرجه عن التركيز، فهل هذا أولى أن يصافح أو أن يترك المصافحة في هذه الحالة؟
4: لا بل الأولى ترك المصافحة، والأولى إذا مد يدك للمصافحة أن تصافح كما نص عليه في بشر الكريم، لأنه هذا فيها كسر خاطره، يمد يده لك وأنت لا تصافح، ومع ذلك هو الأولى لو أن لا يصافح لأنك أنت مشغول بالاستماع. وإذا صافح مد يده للمصافحة ينبغي أن تمد يدك أيضا لمصافحته. نعم. والله أعلم.
5: والابتداء بالمصافحة هذا يدخل تحت من مص الحصى فقد لغى أو
4: لا؟ ما بيصل إلى درجة اللغة، ذاك هذاك عبث، وأما هذا لكونه يرى أن المصافحة هذا مطلوب شرعا. والله أعلم.
5: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يسأل ويقول يعني خطبة الجمعة ما المفترض أن ينبه ويقوله الإمام في أو الخطيب في خطبة الجمعة؟ قال نجد بعض الأئمة أو بعض الخطباء يعني تكون خطبتهم مثل الدروس العامة،
0: ما توجيهكم تنبيهكم على هذا الأمر؟
4: نعم هذا صحيح وهذا واقع في بعض الأماكن أن تكون الخطبة مثل الدروس أو مثل السيرة النبوية يعمل السيرة النبوية فهذا غير لايق هذا مؤثر على الخطبة الخطبة دورها الوعظ وهذا يقطع الانشغال بالخطبة فيؤدي لأن الجمعة غير صحيحة عليهم أن يصلوا ظهر إذا معك شيء يكون قبل الجمعة أو بعد الجمعة كما هو المعتاد قم ألقي لهم مثلا مسألة في الوضوء علمهم الوضوء الجمعة دورها الوعظ فقط هذا وعظ معك شيء متعلق بالوعظ أوامر أو نواهي وعظ معناه أوامر أو نواهي شيء موجود في البلد بتأمر به معروف أو منكر ستنهي عنه هذا أمر مطلوب أما بتذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أحسنها إذا كنت بتذكرها إشارات هذا أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذا أو بتأمرهم بالاقتداء والمتابعة لرسول الله هذا وعظ أمر أما بتجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الآن شاهدناها في بعض الخطب للأسف أنهم هم أرادوا هذا إحياء من لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم على غزوة من غزوات النبي حينما تصادف يوم الجمعة أو الشهر يتكلم على غزوة من الغزوات هذا ما هو وعظ هذه سيرة وهذا يخرجها عن أن تكون خطبة صحيحة ويجعلها بعد ذلك خطبة غير صحيحة بيصير بعدين على الناس يصلوا الظهر بدل هذا الجمعة أو يعيدوا الخطبة من جديد ويصلوها جمعة وهذا أصلا الواجب إذا كان الوقت باقي فإذا يكون بعلم ما هو كل واحد يفعل الذي بداله ويمشي هكذا على الأقل يسأل هل أنا لو فعلت مثل هذا هذا أمر مطلوب ولا غير مطلوب إذا كل أمر يشغل عن الوعظ فهذا أمر غير مطلوب كما أيضا أن ننادي كما ربما قد يحصل في عالم توفي وقوم نتكلم على سيرته أو ننعاه بأنه هذا قد توفي ذلك العالم هذا مخالف للسنة النبوية السنة النبوية في خطبة الجمعة بعد ما ننتهي من الصلاة بعد ما ننتهي من الخطبة والصلاة يمكن بعد ذلك نقول بأنه هذا العالم قد توفي ونذكر من سيرته ونذكر من أخلاقه وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من العلم لا نجعله في خطبة الجمعة في خطبة الجمعة هذا مؤثر وهذا بدعة وهذا مخالف للشرع لأنها خطبة الجمعة هي للوعظ والتذكير ولذا كانت غير مطلوبة أنت الآن لما تتكلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غزوة من الغزوات أو بتتكلم في درس هذا نقلتها من وعظ أولا والأمر الثاني ربما يؤدي هذا إلى التطويل حتى لو فرضنا أنه ما في ذلك تطويل لما يخرجها عن كونها وعظ هذا مؤثر في الخطبة والله أعلم
0: جزاكم الله شيخ سالم وعندنا سؤال من سائلين في الواتساب السائل يقول فيه أنه كان يجمع فلوس مبلغ معين وقال هذا المبلغ وصل إلى 4 مليون وهو يجمعه لكي يريد به الزواج يعني يعينه في الزواج قال هل عليه زكاة أم لا
4: أيوه العملات الورقية بعضهم ينزلها منزلة الذهب وبعضهم ينزلها منزلة الفضة فإذا بلغ بنصاب الذهب على من يرى بأنها ذهب فوجبت عليه الزكاة وإذا بلغت وهي الغالب هذا بالنسبة 4 مليون بالنسبة لزكاة الفضة زكاة الفضة أسرع في النصاب من زكاة الذهب فيجب عليه إخراج الزكاة كونه محتاج لها لزواج أو محتاج لها لعلاج أو محتاج لها لأي شيء لا يمنع من إخراج الزكاة فيها وهو عليه الآن يسأل هل كم تساوي يعني 85 جرام من الذهب الخالص كم يساوي من هذه العملة التي معه 4 مليون هل تساوي 4 مليون ولا عادة 4 مليون قليل فإذا بلغت 85 جرام كانت أقل من 4 مليون فإذا وجبت عليه الزكاة حتى على من يقول بأن العملات مقابلها ذهب وأما من يقول مقابلها فضة وهم كثير من العلماء منهم الحبيب المشهور رحمه الله تعالى كان يميل إلى أن هذه العملات أنها تنزل منزلة الفضة لإخراج الزكاة فهذا من زمان أنه قد وجب وآخرون من العلماء وهم كثير

0: تماما هو في حريه كامله، اراد ان يبيت في البيت، اراد ان يبيت في فندق، اراد ان يبيت في المسجد، في اي مكان، لا مؤاخذه عليه في ذلك شرعا. لكن لما يتزوج بزوجة واحدة ضاق النطاق عليه، لا ينبغي له أن يهجر زوجته ولا يذرها كالمعلقة. فإذا تزوج الثانية صار الآن معاد الأمر بيده، إنما الأمر بيد أزواجه من حيث العدل بينهن، فيجب عليه أن يعدل بينهن. فإذا لم يعدل بينهن أتى يوم القيامة واحد شقيه ساقط، يعني أنه ما يأتي في استقامة. من الناس يأتون الذي معه زوجة واحدة ربما يأتي كثير منهم في استقامة، لكن هذا الشخص الذي معه زوجتين فأكثر ولم يعدل بينهما لا يأتي في استقامة ويندم على ذلك. فالزواج بالثانية هذا خطر لا يقدم عليه إلا للحاجة الداعية الكبيرة إليه، يعني يعني أهون الشرين، يعني يا إما أن يتزوج بالثانية أو يخاف أن يقع في شيء آخر مخالف للشرع، نقول هذا أهون الشرين، فاقتصاره على واحدة أسلم له. وإذا أراد الثانية الشرع لا يمانع في ذلك، لكن أنه لابد بالعدل بين الزوجين بما استطاع، وعلى الأقل هذا في المبيت والأشياء التي هي واجبة عليها في نحو ذلك. سؤاله هو الآن إذا تزوج امرأة هل يبقى عندها أسبوع وإلا لا؟ هو فيه فرق بين ما إذا كانت الزوجة الثانية التي يتزوجها بكر أو ثيب. إذا كانت بكر فهو يبقى عندها أسبوع كامل، هذا حقها، ما عاد شيء تخيير ولا شيء، سبع للبكر. وأما إذا كانت ثيب هو يخيرها بين أن يبقى عندها ثلاث ليالي يبيت عندها ولا قضاء للأخرى، أو يبقى عندها سبع ليالي ثم بعدين يقضي هذه السبع للأخرى التي
1: يقضي الأربع ليالي،
0: لا بل يقضي السبع كاملة، يقضي السبع كاملة للأخرى. ولو كانت هكذا بيقول خلاص ثلاث ذي مضمونة، لا نعم ثلاث مضمونة إذا كان هذا من دون قضاء ثلاث، أو سبع بقضاء السبع كلها للأخرى أو الأخريات إذا كنا عدد، فهي على ما تختار. وهكذا قد خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في ذلك، فاختارت الثلاث لأجل أن تعود عليها الدورة، لأن سبع بتأخذ عليها قضاء وبيتأخر عود إليها. وفي هذا لأن عادة في السنة في الأيام الأولى فيها لما يبقى عندها هذه الليالي خصوصا إذا كانت بكر لأجل الأنس تأنس به وتألفه، وإذا كان الثيب خلاص الثيب هذا غير البكر قد عرفت الممارسة فيكفيها ثلاث ليالي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول سائلة تقول أنها راحت العمرة قبل سنتين، وهي راحت العمرة يعني بدون محرم مع مجموعة نساء، الآن قالت بعد سنتين الآن تريد أن تذهب العمرة مرة ثانية لكن بدون محرم كذلك مع مجموعة نساء، هل يجوز لها ذلك أو لا؟
0: أيوة، السفر غير الواجب لابد أن يكون مع زوج أو مع محرم، لا يمكن مع نسوة ثقات. إذا كان سفر غير واجب الآن بتسافر لأداء الحج والعمرة، هو وهذا الحج والعمرة قد فعلته من قبل، ليس حجة الإسلام وليست عمرة الإسلام، فلا يجوز لها إلا مع زوج أو محرم حتى ولو كان هناك نسوة ثقات معها. يبت روح أصلا مع وفد من النساء ومع بعضهن محارم، لا يكفي هذا. هذا لو كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام أو أي سفر واجب. السفر الواجب يجوز لها أن تسافر إذا أمنت من دون محرم، ومن حتى من دون نسوة ثقات إذا أمنت على نفسها وعلى إذا أمنت على نفسها وعلى بضعها وعلى أعضائها أيضا ومنافعها، إذا أمنت من ذلك هذا يجوز لها، وإلا يكون حرام عليها أن تسافر حتى ولو أمنت إذا لم يكن السفر واجب. إذن خلاصة الجواب، هذه المرأة تقول قد اعتمرت من قبل وأرادت أن تدفع العمرة ثانية من دون زوج ولا محرم، لك مع نسوة ثقات، صح كذا؟ فإذن هذا لا يجوز لها أن تسافر، لأن العمرة الآن معادها واجب عليها لأنها قد اعتمرت من قبل، والله أعلم.
1: العمرة الأولى صحيح لأنها واجب،
0: هي من ناحية الصحيحة صحيح، حتى لو خالفت وذهبت
1: يعني.
0: أيوة من ناحية الجواز العمرة الأولى لأنها واجبة عليها يجوز لها حتى لوحدها إذا أمنت الطريق.
1: والمحرم يشترط فيه أن يكون كبير، مثلا لو كان أخذت ولدها الصغير مثلا هل يعتبر محرم أو لا؟
0: نعم يعتبر محرم إذا كان يستحي منه، يعني في سن ليس صغير، يعني لو 4-5 سنوات هذا لا يستحي منه، لكن إذا كانت بحيث أنها تثق بنفسها معه يعني في سن يستحي منه 12-13 حتى ما بلغ، يكفي أن يكون هذا من شأنه أن يكون حرزا يرد الطامعين فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه حصل مبلغ من المال قبل سنة، قال وعمل له إعلانات لهذا المبلغ، وقال لكن لم ما حد تخبر عليه ولا حد جاي لليوم والآن محفوظ عندي، قال ماذا أعمل به الآن؟
0: هذه مشكلة. الإعلانات وحدها عبر إذاعة ولا

0: مكتوب هذا لا يكفي، لأنه بعض الناس لا يسمع الإذاعة وبعض الناس لا يقرأ أو ما يهتم بالمكتوب، فلا بد من الإعلان على أبواب المساجد. يعني يختلف هذا المال إذا كان هذا المال كبير، يعني إن صاحبه يطول تأسفه عليه، فلا بد من تعريفه سنة، يعرفه سنة كاملة إذا أراد أن يتملكه، بل حتى إذا أراد حفظه على المعتمد يعرفه سنة على أبواب المساجد ومكان تجمع الناس ومحطات التكاسي ومحطات الأوتوبيسات وغيرها من الأشياء الأخرى التي الناس يجتمعون فيها، فيجب التعريف في هذا المكان لمدة سنة، يعرفها في الأسبوع الأول في اليوم الواحد طرفي النهار، يعني في الأسبوع الواحد كل يوم طرفي النهار، يعني أول الليل يعني أول النهار وآخر النهار، يعرف لمن هذا ويستمر على ذلك أسبوع، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة إلى أن تمضي عليه 7 أسابيع، ثم بعد ذلك كل شهر مرة حتى تمضي سنة. إذا مضت سنة بهذا التعريف بهذه الكيفية يجوز له أن يتملكه. فهذا بالنسبة للمال الذي هو كبير خطر الذي يطول تأسف الشخص عليه. أما إذا كان هذا مال وسط، يعني لا يطول يتأسف عليه لكن لا يطول، يعرفه قدرا لائقا به، لا يعرفه سنة، يعرفه قدرا لائقا به. وإذا كان هذا مال لا يتأسف عليه صاحبه، 100 ريال ما بيتأسف عليها، يعرفها في هذا المكان ثم يأخذها، 100 ريال لحد هذه ما إلى حد 100 ريال يمني نقصد، فهذا بعد ذلك يتملكها ولا يحتاج إلى أن يبحث عن أحد. فإذا نعكس الكلام الآن من الآخر للأعلى، يعني إذا كان هذا المال قليل فهو يعرفه في نفس المكان ويأخذه بعد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف أكثر. إذا كان هذا مال وسط يتأسف عليه صاحبه ولكن لا يطول التأسف عليه، يعرفه قدرا لائقا به، فإذا يختلف باختلاف المال. وإذا كان هذا المال كبير ذهب أو غيره يطول أسف صاحبه عليه، فيجب أن يعرفه سنة، فإذا لم يأتي صاحبه يتملكه بعد ذلك ويصير من جملة أملاكه ومن أحل الأملاك. أحل الأملاك الآن على الإطلاق هو هذا ما يأتي لك من اللقطة إذا عرفتها، إذا عرف الإنسان، إذا ما عرفها ما هو حلال، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالرجوع إلى السؤال الذي قبل هذا، في الكلام تكلمتم على المحرم وسفر المرأة لابد أن يكون مع محرم. سائلة عندها مداخلة قالت أنه في بعض الأحيان تكون المرأة يعني مدعوة إلى زواج في المكلا مثلا أو غيرها من المناطق الأخرى، فهل يلزمها كذلك السفر بمحرم أو أنه يكفي السفر بجماعة النساء؟
0: لا يجوز السفر أبدا إذا كان السفر غير واجب إلا مع زوج أو محرم، لا يمكن مع نسوة ثقات، لا للمكلة ولا لسيئون، حتى على المعتمد، حتى السفر القصير، فالمكلم بقى أولى لأنها سفر يوم ليل. عاد في قول عندنا بالنسبة إذا كان هذا السفر قصير، فهذا يعذر المحتاجات للسفر، إذا أمنت على نفسها بتروح مشوار مع بعض النساء إلى سيئون، على أنه المقرر عندنا في المذهب حتى هذا حرام، ولو بتتورع عن هذا فهو أحسن، لا تذهب إلا مع زوج أو محرم. المرأة هذه كالأميرة لا تمشي من دون وحدها، وإنما بالحراسة معها، الحراسة التي معها زوجها أو محرمها، هذا هو الحراسة لها، هذا من شروط السفر. الآن لو بنسافر إنسان إلى بلد يقول عليك تأشيرة، عليك كذا، عليك كذا، هذا شروط لأجل أن يدخل ذلك البلد، وهذا شروط الإسلام لأجل أن تسافر. إذا كان هذا السفر غير واجب لابد أن يكون معها زوج أو محرم، وخصوصا إذا كان السفر طويل.
1: دعوة وليمة العرس بيكون واجب مثلا لو كان دعوة وليمة العرس؟
0: دعوة وليمة العرس الآن مع هذه البعد ما عادها واجب، هو إذا كان العاد عرف. الآن لو واحد دعاك من المكلة للحضور ما ليس واجب الدعوة، هذا لو كان في مكان العرف يقول بأن الناس يجيبون إليها خارج منطقة سيئون مثلا، الناس يجيبون هذه الدعوة إذا جرى العرف بذلك، فإذا الدعوة تكون واجبة، لكن لما تكون مع بعد المسافة فالدعوة ليست واجبة. نعم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ اتصال من أبو صالح، فضل أخي أبو صالح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في واحد صاحب محل يعني عنده بضاعة 80 ريال سعودي، جاء واحد بيشتري البضاعة دي ومعه 100 ريال سعودي، بعدين قالوا رد لي الباقي باليمني، هل يجوز ذلك أو يأخذ 100 منه يصرفها ثم المشتري يعطيه الثمن باليمني؟
1: واضح. معكم سؤال آخر.
2: الله يحفظك.
1: نعم، سموني إجابة إن شاء الله. نأخذ سؤال أبو صالح.
0: تمام. نعم يجوز له، لأنه هذا الآن في ذمته 20 ريال سعودي، بيستبدل عنها بالريال اليمني، فهذا جائز، وليس هذا داخل من بيع مسألة مدعجة ودرهم بدرهمين، لأنه هذا المبلغ الذي سيأخذه ليس على سبيل المعاوضة، وإنما المقصود منه الاستيفاء، هذا بيستوفي حقه، فهو في ذمة هذا 20 ريال سعودي له، البيع تم على 80، في ذمة هذا الباقي وهو 20، فهو الآن بيستوفيها منه، فإذا لا يدخل تحت هذه القاعدة، فيجوز أن يستوفيها بنفس الريال السعودي 20 أو بما يعادلها من أي عملة أخرى. فإذا الخلاصة الطريقة التي قال عليها جائزة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا هنا سؤال يتعلق باتجاه القبلة، ويقول أن هناك مسجد تم تأسيسه قال قبل تقريبا 40 سنة، والآن بعدما قال جاءت الجوالات هذه وتستطيع أن تحدد القبلة، اتضح أن القبلة منحرفة، أنها اتضح أنها منحرفة إلى اليسار. قال من درجة 316 إلى 306. قال ما الحكم الصلاة الآن بهذا الاتجاه بهذا الطريق؟ قال مع أنه العلم صعب يعني تغيير المكان القبلة وتغيير السجاد فما حكم الذين يصلون فيه، وخصوصا قال كلها تقريبا مساجد هذه المنطقة على هذه الطريق.
0: على هذا الترتيب. أيوه قالوا إذا صلى الجم الغفير في مكان ما وسلم هذا الاتجاه من القدح من عارف، يعني الناس صلون لهذا الاتجاه ولا سبق أن جاء الناس متخصصين قدحوا فيه، فيعتمد هذا المكان ولا يجوز اجتهاد فيه جهة يحوله، منقول لا القبلة ليست في هذه الجهة إنما عكسها تماما، هذا ما يصح، وإنما يجوز ولا يجب، يجوز أن نأتي بالجوالات نجتهد فيها يمينا وشمالا، على أن الجوالات هذه غير مضبوطة، وربما الاتجاهين صحيحة، هذا المسجد على القبلة وهذا المسجد. وكم من شباب الآن جاءوا يدعوني لأن هذه المساجد وقد صلى عليها الجم الغفير ولا بد أحد قدح فيها، وقالوا القبلة هذه فيها انحراف، والانحراف في اعتقادهم لا في المساجد هذه التي جاءت عليهم، لأنهم عن غير دراية هكذا بس طلعوا على جوالات وعلى خرائط وقالوا بأن القبلة، لأن القبلة قد تكون على اتجاهين، مثلا هذا الآن الكوب لو كانت هو القبلة شخص في هذا الاتجاه وشخص في هذا الاتجاه كل منهم على القبلة، الجوالات ربما تأتي لك على وسط القبلة، وسط القبلة ليس شرط.
1: جميل.
0: هذا على القبلة مهما امتد الآن هو على القبلة، وهذا الآن هو على القبلة، مع أنهم الآن في اتجاهين مختلفين.
1: صحيح.
0: كل منهما على القبلة، أن القبلة ليست نقطة صغيرة إنما قبلة بناء.
1: نعم.
0: فأي واحد اتجه به وكل خير في اتباع من سبق. هذه جوالات يدخلها التشكيك، يدخلها ضعف النت، يؤدي لاختلاط الضبط فيها، أيضا وضعها كيفية وضعها على الأرض، نفس البرنامج أحيانا يعلق هذا البرنامج ما يكون مضبوط، فبنبتل شيء قد صلى عليه الجم الغفير إلى هذه الجوالات، وبعدين بيتبين أنا بعد فترة أن هذه الجوالات هي المخطئة، ولو فرضنا أن حتى غير مخطئة نقول يمكن الاثنين كلاهما على القبلة، هذا على القبلة وهذا على القبلة، والله أعلم. إذن يبقى المسجد كما هو عليه، نحب بتصلي بهذا الاتجاه أو بتصلي إلى ذاك، عاد ذاك باجتهادك أنت، لو بتصلي على مع الناس الذي صلي لها الجم الغفير ولم يحصل له قدح لعله هذا أولى من اعتمادك على الجوالات، لأن الجوالات هذه مشكوك فيها إلى درجة كبيرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على أسئلته على أجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يتقبل منا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا ويقضي لنا حاجاتنا، وأن يرفع مكته وغضبه عنا ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، ويرزقنا اغتنام الأوقات والأعمار وعلى نية حسن الكمال، على نية كمال حسن خاتمة، وهو راض عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
5: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
4: حوار
5: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
4: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن سالم بن مبارك بريك، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد العبادة بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن سالم بن مبارك بريك، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ببعض مساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الاثنين في المساجد التالية بمدينة تريم: المولد السنوي الكبير بمسجد سرور بحارة النويدرة بمدينة تريم، والذي يقرأ فيه مولد الحبيب علي الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به،
3: مولد بمسجد المهاجر بحارة الرحبة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعلة.
2: المستمعين الأعزاء الكرام، نظرا للمولد السنوي الكبير الذي سيقام هذه الليلة بمسجد سرور بحارة النويدرة، يعلن القائمون على مسجد بن عتيق عن تأجيل مجلس قراءة السيرة النبوية بمسجد بن عتيق من هذه الليلة إلى ليلة القابلة إن شاء الله تعالى، تحت الشعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبمناسبة مولد النور الذي أضاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدعوكم قسم القراءات بمعهد العيدروس بتريم للمشاركة في مسابقة ربيع الأول، مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وسلم. أتحفنا بصوتك وأدائك المميز بآيات قرآنية نزلت في مدحه وبيان قدره صلى الله عليه وسلم، نفحات ربيعية من كلام رب البرية. المدة لا يزيد المقطع عن دقيقتين كحد أقصى. الرواية ما تيسر لك من الروايات المتواترة. معايير التقييم: جودة الأداء 75%، حسن الصوت 5%، مناسبة الآيات لموضوع المسابقة 5%، جودة مقطع الفيديو المصور 5%، وسيكرم الثلاثة الأوائل المتميزون بجوائز قيمة على الترتيب التالي: الفائز الأول 200 ريال سعودي، الفائز الثاني 150 ريال سعودي، الفائز الثالث 100 ريال سعودي. وستصدح أصواتهم عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان المحلية. سجل مشاركتك، أرسل المقطع واتساب عبر أحد الأرقام التالية: 771-4333-78 أو 775-467-371. آخر موعد لتسليم المشاركة تاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متخلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
1: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
0: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند 1:00 ظهرا.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن سالم بن مبارك بريك، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد العبادة بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن سالم بن مبارك بريك، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة أبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
2: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس.
2: والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وكفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن

الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.

وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فعقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

الصاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما يفي علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل كرامتك مع السلامة.

صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا وأطمس على وجوه أعدائنا وأمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصلاة عنا.

عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء والسميع العليم.

أعوذ بالله من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يا عظيم السلطان يا قدير.

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في ابناء كله فيسر لنا

بلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات نيات لنوت نواها سلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة قلت الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلاء ومامولا على ما يرضى الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل مال العيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلمي.

0: مالي عينيك ان قلت اكتفى ان قلت اكتفى همتها ومالي قلبك
1: ان قلت استفق يا ابي صلى الله عليه.
0: ايحسب الصب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا اركت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت بي عليك عزول الدمع والسقمي وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعطي ظل الذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيء

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة العلم.

0: وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأرض.

الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار.

الخل لعلاج قشر الشعر. يساعد الخل على مقاومة قشر الشعر، وذلك باستخدام محلول مخفف من الخل، ملعقتان كبيرتان إلى نصف لتر ماء، وتستخدم في شطف الشعر. ويراعى أن يبقى الخل على الرأس ليلة كاملة، ثم يغسل الشعر في اليوم التالي.

شرع أحسن القيام. حكم محمدا في نفسك، حكم سيدنا محمد في أسرتك، حكمه في معاملاتك، حكمه في أخلاقك، حكمه في مشاعرك، حكمه في مقاصدك، حكمه في نواياك. ولك البشارة والله، ولك الطهارة من الله. أنت أصدق وربك يفتح الباب فوق ما تأمل وفوق ما تطلب.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: اللهم يا الله يا حق.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه امداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه، زنة عرشه، مداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت صلاة قد قامت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك يا رب السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك وتعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع عما أعطيت ولا معطي عما منعت ولا أراد لما قضيت لا ينفع ذا الجد بالجد. اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعل

هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

أو من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسعادتنا أهل الكساء رسول الله محمد عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتح لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لراسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة لروحك عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل أزال منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.

اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهدى

قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة. كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه، وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا. فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق.
إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق، رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق. علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما
كبير إذا ردت إليه المحافل. لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلازلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل. المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعله، وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعمل. وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي لا يخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. بموقف ذلي دون عزتك العظمى
بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمأ.

0: انظر إلي.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: جلسات الأسبوع المباركة، جلسة الاثنين الأسبوعية التي نتلقى فيها معان ودلالات من الآيات البينات، نستفتح هذه الجلسة بآيات كريمات يتلوها علينا الطالب. محمد آمال الدين، فليتفضل، بارك الله فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. قرآن ربك يا محمد عزنا وسبيلك الداعي لعيش أرغدي. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. بعد ما استمعنا إلى كلام الله نستمع إلى كلام حبيبه ومصطفاه ومع الحديث الشريف ومع الطالب محمد فقيه، فليتفضل أجره الله تعالى.

بعد ما استمعنا إلى النشيد نستمع إلى كلمة مباركة للداعية من بلد تايلاند محمد رشدي الندوي فليتفضل بارك الله فيه.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa dzukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. أيها العلماء الكرام والطلبة الأعزاء والحبايب والمشايخ والحضور الكرام، إنني في هذه المناسبة السارة وفي هذه الجلسة الميمونة المباركة أريد أن أقدم أمامكم كلمات وجيزة حول المسلمين في بلادنا تايلاند وحول كيف مجال الدعوة الإسلامي والحركة الإسلامية في بلادنا تايلاند. أيها الحضور الكرام، أريد أن نفيدكم علما أن بلادنا تايلاند المسلمون فيها في أقل الأقلية رغم أنها في مجاورة ماليزيا وإندونيسيا في بلاد شرق آسيا أو ما يسمى به آسيا، ولكن تايلاند غير ماليزيا وغير إندونيسيا، لأن بالنسبة الإسلام فيها تقريبا 10% فقط. فنسبة المسلمين في تايلاند تقريبا 15 مليون، أما سكان كلها تقريبا أكثر من 70 مليون، ولكن ما شاء الله نقول بفضل الله أن الإسلام في بلادنا تايلاند لنا حرة ولنا حقنا في الديانة، رغم أن الملك هو البوذي والحكومة البوذية، ولكنهم ما شاء الله وسعوا لنا المجال وعاونونا في أمور الدين كلها. أتعرفون أن أول من ترجم القرآن من لغة القرآن العربية المبينة إلى لغتنا التايلاندي ليس بمسلم، يعني المترجم هو المسلم، ولكن على نفقة الملك المتوفى البوذي. ما هو القصة؟ لأن أحد دعاة أهدى إلى هذا الملك المتوفى الحاليا هو العاشر ابن المتوفى نسخة من القرآن في اللغة الإنجليزية، وهو يقرأ، هو صاحب الثقافة صاحب العلم ويطلع على كثير من العلوم، وفي هذه المرة قرأ القرآن ما ترجمت الإنجليزية، فأعجبه ما في القرآن فأمر أحد وزيره وأنفق من نفقته لترجمة القرآن إلى اللغة التايلاندية، فأمر عندنا منصب الدين الإسلامي الرئيسي الذي تحت رعاية الملك نقول شيخ الإسلام عندنا في تايلاند، هو الذي يترجم القرآن، ولكن بنفقة هذا الملك ووزع القرآن إلى جميع المساجد في بلادنا تايلاند. وكذلك مما إن شاء الله يعجبكم وسيثلج صدوركم بهذا الخبر، أننا في بلادنا تايلاند لنا مناسبة دينية وطنية على مستوى الوطني، هو المناسبة مولد النبي الله مولد النبوي الشريف، وحضر
هذه المناسبة الملك نفسه منذ أكثر من تقريبا أكثر من 30 سنة وبعده ابنه الملك الحالي كذلك حضر في المولد وإننا في تايلاند عادة نقرأ مولد البرزنجي وهناك محل القيام

0: صلي عليه وسلم في كل مرة هذا الملك يقوم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وعند آخر محل القيام نرفع دعاء عالمون سر وأخفى مستجيب الدعوات يرفع يديه في كل سنة هكذا الحمد لله لأن هذا الخبر يعني أعجبكم شيء فيه ما شاء الله وفي مناسبة أخرى هو مسابقة القرآن يأتي القراء من جميع أنحاء بلادنا تايلاند على وسام الملك والملك هو الذي يحضر الجلسة الختامية وهو يعطي الوسام للفائزين الله أكبر هذا الإسلام أيها الإخوة هذا الإسلام الوسطي الإسلام الدين الذي يخاطب الإنسانية قبل التدين الذي يجمع بالحب حب الرسول حب النبي لأنه يعرف قيمة هذا الرسول قيمة هذا الدين الدين الإسلام الحقيقي جمالها وسطيتها كيف هذا الدين ينفع إلى جميع أنحاء العالم والدعوة في بلادنا أيها الإخوة مجال مفتوح واسع دائما شيخنا شيخ الإسلام عندنا شيخ جلال الدين وكان سيد الحبيب عمر في زيارته الأخيرة لتايلاند قد زار مكتب مشيخه شيخ الإسلام في تايلاند وهو دائما يكون بلادنا تايلاند أرض خصبة لدعوة الإسلام لما أن في طبيعة السكان وبما أن في قلوبهم خير لين يقبل الحق مرة من المرات وقع في قريتي أن هناك جارنا كان بوذيا كان بوذيا يعيش في قرية المسلم في جوار قرية المسلم في كل يوم 5 مرات هو يسمع صوت أذان صوت الأذان مؤذن الله أكبر الله أكبر تقريبا عاش في هذه القرية بعدما بلغ إلى 10 سنوات ولكن مرة من المرات أذن مؤذن وفي قلبه يريد أن يبلغ هذا الأذان أن يبلغ الإسلام بهذا الأذان فأذن في المسجد وهذا الجار البوذي بعدما سمع الأذان خطر في باله ويعني يحيج مشاعره في قلبه أنه قال عجيب يا مسكين أنا مسكين سمعت هذا النداء كل يوم ولكن لماذا لا أجيب لماذا لم أجيب الأذان اليوم سأجيب هذا النداء سأشهد وسأنطق شهادة لا إله إلا الله فقط بمجرد سماع الأذان فقط ففورا في هذا اليوم لا يترك مجالا إلا أنه ذهب إلى جاره المسلم وقال لجاره المسلم اليوم سأدخل الإسلام اليوم سأدخل الإسلام فورا فلا يترك الوقت حتى يصبح إلا أنه ينطق بالشهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومثل هذه الأمثال ومثل هذا المثل كثير وكثير كثير وكثير وقع عندنا في بلادنا تايلاند فأختم بما وقع بينما زارنا سيدي الحبيب عمر في زيارته الأخيرة سيد الحبيب عمر كان نزل عندنا في بانكوك يوما ثم في فطاني يومين وفي فطاني هناك مولد كبير نسميه ليلة الصلوات وحضر فيه أكبر قائد الجنوبي بلاد الجنوبي لتايلاند وهو ليس مسلم بوزي ولكن ما شاء الله جاء لاستقبال سيد الحبيب عمر وحضر في المولد وجلس من البداية منذ النهاية وقال لي في الأخير أنه تعجب بهذا الإيمان تعجب بهؤلاء الناس كيف هم يحبون الحبيب عمر كيف هم يكرمون الحبيب عمر كيف هم جاءوا هنا آلاف من الناس حضروا في هذا المولد ولا يريدون شيء إلا المحبة إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الخير الذي شهدتها فأريد أن لعله يفيدكم حضراتكم شيئا من كلامي وإذا كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن نفسي ومن الشيطان الذي وسوس في نفسي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه كان غفارا
1: الحمد لله مكرمنا بالنور والدين والوحي والتنزيل على قلب الحبيب الأمين والهداية إلى طريق الحق والرشد المستبين اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا فصل وسلم على خاتم النبيين وآله وأهل بيته وصحابته الأكرمين وأتباعهم وعلى آبائه وإخوانهم من جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم متابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا لما جاء عن إلهنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا في أوائل سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وسبحان الحكيم المرسل تفضلا منه وتنزل لعباده يختار من بيننا رسلا يصطفيهم ويرسلهم إلينا بأنباء منه وأحكام منه وهدى منه ونور منه وإرشاد منه وتعليم منه ليقربنا وليصفينا ولندرك شرف الكرامة التي خبأها لكل من يؤمن من عباده من بني آدم والجن. قالت تبارك وتعالى ثم أرسلنا موسى بعد الرسل تترى متتابعة كما ذكرنا ذكر لنا عددا من المرسلين ثم قال ثم أرسلنا رسلنا تترى تتوالى تتتابع كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا نهلك هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء والكل عبر وما أقل من يعتبر ثم بعد قرون كثيرة من بعد مجيء سيدنا نوح عليه السلام وقوم عاد وثمود بعد قرون كثيرة وأمم عديدة والرسل كثيرة جاء إرسال موسى عليه السلام ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام بآياتنا الدلائل والحجج والهدى والتوراة بآياتنا بالدين الحق وسلطان مبين دلالات وآيات واضحات فيما جعل الله تعالى في عصا سيدنا موسى عليه السلام وفي يدي وإدخالها الجيب ثم ما تابع ذلك من الآيات والحجة التي جاء بها الواضحة البينة أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وكان له مرتبة التكليم سيدنا موسى الكليم، وعندما جاء إلى النار يريد أن يأخذ منها قبسا أو جذوة ليصطلي أهله ليستفيد منها، وإذا هو بنداء الحق: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأن ألقي عصاك. فجاء بالإنباء والإرسال عليه صلوات الله وتسليماته، وجعل الله ظهور هذه النار له سببا لمجيئه وانفراده معه في هذا المكان ليكلمه ويخاطبه، وطلب من الله أن يؤيده بأخيه هارون ويرسله معه، فأرسله ونبأه وأوحى إليه والتقى بموسى، وذهب إلى أداء الرسالة إلى الطاغية الذي كان على ظهر الأرض في تلك الأيام. قال إلى فرعون وملائه القوم العالي المنزل عنده، فاستكبروا عن الإيمان الذي فيه شرفهم، واستكبروا عن الطاعة لله ورسوله الذي أرسل إليهم وفيها عزهم. استكبروا بأموالهم وسلطتهم وجاهتهم وما يسر لهم من الأسباب وما تسنى لهم من شؤون الراحة والسلطة في هذا العالم. استكبروا وكانوا قوما عالين، أي مترفعين عن الإقرار بالحقيقة، ظالمين لمن حواليهم، باسطين أيديهم في الاستبداد والظلم لمن حواليهم. كانوا قوما عالين مستكبرين باسطين أيديهم بالظلم على من حواليهم، يرون فخرهم بالسلطان والقوة واستسخار الخلق. وبهذا الحال كان تفكيرهم على هذا المنوال، وقالوا: أنا أؤمن لبشرين مثلنا. وما دعاهم موسى وهارون ليؤمنوا له، ولكن يؤمنوا لله بالله تعالى وبه أنه من عند الله جاء. وفي هذا لما أدركت بلقيس الموفقة الملكة نبوة سيدنا سليمان آمنت وقالت: ربي نظمت نفسي وأسلمت مع سليمان. قال: ولم تقل أسلمت لسليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن ينحرف الفكر عند الإنسان بانحراف غلبة المشتهيات عليه وما يغلب على فكره مما يجله ويعدمه ويجعله غاية له، فبحسب ذلك يتصور وينطبع الفكر حتى تجد غرائب يمجها العقل وتباهى الفطرة، لكن من حيث غلبة الشهوة ومن حيث غلبة الفكر المنحرف المعوج تأتي هذه الأفكار. قالوا: أنا من لبشرين مثلنا، وهل يرسل الله إلى البشر إلا بشر؟ وقومهم لنا عابدون، الخاضعون كلهم تحت أوامرنا ينفذون ما نقول، وعاد نحن نقتل فيهم بكيفنا على كيفنا، وإذا جاءت سنة قتلنا أي ابن يولد لهم وتركنا البناتهم وما إلى ذلك، والآن بيجون منهم اثنين هذول بيرجعونا تابعين لهم. وهذه قضية يعمل فيها إبليس مع النفوس عملا قويا، قضية التبعية، تبعية الخلق لبعضهم البعض على مراتب ودرجات، منها ما يكون صحيحا وحقا بحكم الفطرة الجبلة، تبعية من لا يعلم في أي مجال من المجالات لمن يعلم في ذلك المجال، ما دام المجال مما ينتفع به ويستفاد فيه، وتبعية الجيش والجنود لقوادهم وقائدهم، وتبعية عموم الناس لأمرائهم في ما ينفع وما لا يخالف العقل ولا الشرع. ولكن هناك تبعيات تسلب من المتبوع قيمه وعقله وحقه في الإنسانية وحقه في البشرية وحقه في المجتمع، فهذه التبعيات الساقطة الهابطة المنكرة، وهذه التبعيات أيضا التي تصيب كثيرا من الأتباع بهوس وراء المتبوعين ويمضون معهم حتى فيما لا خير فيه، بل فيما فيه الضر، بل فيما فيه الشر وما إلى ذلك. وهناك تبعية أخرى خارجة عن هذا كله، وهي حق الحق ونور الهدى، وهي تبعية رسل الله وأنبياء الله. لم يستتبع الناس لينالوا منهم حظا ولا لتعود عائدة عليهم من أحد كائنا ما كان، ما أسألكم عليه من أجر، وما يطلبون منهم مقابل ذلك شيء، وما يدعونهم ليعظمهم أحد، ولا وإن كانوا يعلمون أن تعظيمهم من الدين لله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله، ولكن ما كان غرضهم ذلك ولا التفاتهم إلى ذلك، وإنما يريدون تشرف المكلفين بمطلق التبعية لخالقهم رب العالمين لينالوا بذلك العز الأفخر. فهذه تبعية ما لها دخل في أنواع التبعيات الأخرى ولا هي قريبة منها، بل هي أسمى وأعلى. وورثهم في ذلك من صدق من خلفائهم والحاملين علومهم ودعواتهم من خيار أممهم، فما هم حول هذه التبعيات التي مشوشة على عقليات أكثر الناس في الأرض. أكثر الناس في الأرض يحب يكون له أتباع من أجل يمجدونه، من أجل أذنه، من أجل يتوصل بهم إلى مصالحه وأغراضه. هذا ليس في فكر المرسلين ولا فكر هؤلاء الصالحين من أتباعهم، ما عندهم شيء من هذا، عندهم إرادة واحدة أن يؤدوا حق الإله عبودية له في تقريب خلقه إليه وتشريفهم بالخضوع لجلاله ليعزوا في الدارين. هذه القضية عند الأنبياء وعند أتباعهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لكنها بموازين الأفكار المختلفة. يقول لك أنا أؤمن بأنكم هؤلاء عابدون، نتبعهم وهم كانوا لنا تابعين، هم الجماعة هم يتبعوننا ويمشون ورانا وراء أنظمتنا وأفكارنا، واليوم نحن نستمع منهم أبدا. فكر مخبوط، أنت تستمع إلى من ينفعك وإلى من يفيدك حتى في شؤون دنياك، وهذا جاء لينفعك ومرسل من قبل خالقك وخالقه، جل جلاله وتعالى في علاه، لكنهم يجلسون كأنهم يقول بينافسونهم على المال أو على السلطة أو على النفوذ في الخلق، وليس من مقاصد الأنبياء شيء من ذلك، لكن هم ما يعرفون لقصور نظرهم ولعدم إدراكهم لعظمة الإله وللدار الآخرة، ما يظنون أحد يتحرك ويتعب نفسه إلا من أجل مصالح التبعية والأغراض الدنيوية، لأنهم ما يعرفون إلا ذلك، فيقيسون أي أحد مثلهم. وليزال الناس في أفكار كثيرة بين مسلمين أنفسهم، مسلمين يفسرون النشاطات والحركات والجمعيات أن كل واحد بيستتبع. طيب من الذي هو صادق مع الله ومخلص ما يريد جزاء ولا شكور ولا مال ولا سلطة في الدنيا؟ ما يتصورون أحد هكذا؟ ما تتصور أنت تابع محمد اللي جاء بهذا البداية وما تتصور أن أحد هكذا لوث في الفكر، تلوثت الأفكار عندهم حتى يفسر أي واحد يجتهد ويدعو ولو كان مخلص يقول لو غرضك لا، يقيس على مراداته وشهواته وأهواه، أقول هذا لو وراهم أغراض، إيش ممكن؟ ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، يعني بقي ذهنه خالي عن تصور أن هناك مرادات تتصل بالخالق مباشرة، وأن قوما يريدون وجهه جل جل، ما يتصور، ما هو مسلم ما يتصور هذا، لأن عقليته لعب عليه، لعب عقليته الأعداء لو خلوه مثلهم ما يعرف إلا مادة في مادة ودنيا في دنيا. وذا مقابل ذا وأغراض وأطماع، ما يعرفون إرادة وجه الله، قصد وجه الله جل جلاله، إرادة القرب من الله، ويصعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم أسيرا، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا. ولكن هذا يعرفه المؤمن، أي مؤمن صادق في الإيمان يعرف هذا المعنى، بل ويلوم نفسه عندما تنازعه الأغراض، وعندما يتصور عن الآخر أنه ذو غرض يلوم نفسه ويتهمها ويقول أن قياسك باطل، وفي الناس من يريد وجه الله تبارك وتعالى وفي الناس من يقصد وجه الله، وأنت يجب أن تتخلي عن هذه الأغراض، هذا يدركه. لكن ثل كثيرة من المؤمنين ما كأنهم يدركون هذا، كل حركة إلا فيها مقابل وفيها غرض وفيها مشتهى وفيها شيء من الدنيا. يا عبد الدنيا، يا عبد الحقير القصير، يا عبد الزائل الفاني، اتق الله واعبد الرب الإله الذي خلق ذلك أولى لك. قال الله لحبيبه عن هذا الصنف في أمته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عن أتباعه هؤلاء: والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون، هذا الغرض حقهم، هذا فضلا من الله ورضوانه، ما يريدون سلطة، ما يريدون مال، ما يريدون مظاهر، فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر سجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كثيرا أخرج شطويل آخره ما وصفهم الحق جل جلاله. قالوا أنا أؤمن، فقالوا أنا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما، وحتى لما رأوا الآيات اهتزوا، لأن الآيات واضحة ويجب أن يهتدوا بها، ولكن سوابق الشقاء وغلبت هذه الأهواء، حتى استشار فرعون قارون أو هامان مسيره ويقول له: كيف رأيك موسى؟ قال: بتصبح تابع بعد ما كنت متبوع، بتصبح عبد بعد ما كنت إله، أنت إله، هو له إله ولا هو عبد من العباد مسكين في بطنه وسخوه، ولكن يقول أنا ربكم الأعلى، وبعدين يقول: ما علمت لكم إلها غيري، كلام فارغ. فاستشار من يهينه، من يوقعه في شقاء الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، هلاك الأبد، غرق في الدنيا وعذاب في البرزخ والقيامة ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، هلاك هلاك أبد. وهذا عاقبة كل من كذب الرسل وخلفه، أفراد جماعات في أي مكان في أي بلد في أي زمان، من خالف وحي الله وشريعته بعد تبلغه دعوة الأنبياء فهذه العاقبة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشين عنه في أيام البرزخ، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقارون قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، ويتجلجل إلى يوم القيامة، انتهى من على ظهر الأرض، هلك هلك الأبد. وهكذا كل من خالف المرسلين رزقنا الله حسن متابعة سيد المرسلين وأسعدنا بذلك في الدارين، آمين. قال: فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب وهي التوراة المنزل عليه لعلهم أتباعه ومن يؤمن يهتدون بهدي الله وبنور الله. فالكتب المنزلة فضل من الله تفضل على عباده، وتوالى إنزال الكتب ومنها التوراة والإنجيل والزبور وكتب كثيرة أنزلت على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وألواح أنزلت أيضا عليهم، ولكن جاءت الخاتمة بكتاب الله العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من أول كتاب، من أول ما أنزلنا على آدم إلى ما أنزلنا على عيسى، هذا مصدق له ومهيمن عليه، كل الخير الذي في ذاك عندك هنا في هذا الكتاب، وتولى الرحمن حفظه، ما حد يقدر يبدله ولا يغيره ولا يحرف حرف واحد من حروفه ما يقدر يغيره. الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وهذا معجزة، ما هذا الكلام الذي ما قدر أحد على تحريفه وتبديله، وقد بذل في ذلك أموال وجهود وخطط كثيرة طويلة ما قدروا يبدلون الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولكن أفكارهم هذه الساقطة أوقعتهم فيما أوقعتهم فيه. قال: وجعلنا ابن مريم، عيسى عليه السلام، وأمة آية. فابن مريم يولد من غير أب ويتكلم في المهد، وأمه تحمل من غير ذكر، من غير زواج، من غير زوج تحمل، وتهز النخلة سقط عليها رطب جني، الله أكبر، وينبع تحتها نهر، الله أكبر، وبعدين تشير إلى ولدها ويتكلم. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلمك؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وصلى خطبة وهو طفل مهد، في المهد عاد أيام ولادته صلى خطبة كبيرة، القرآن حفظها لنا. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، لم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم بعث حيا. بهتوا واعلموا انها كرامه واضحه لمريم وايه من ايات الله. وجعلنا ابن مريم وامه ايه، واويناهما اوصلناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الارض، ذات قرار مستوية، ومعين ما جاري عذب. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وكما قال سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي وشربي وقري عينا. و وبهذا اختلفوا بعض الفرق، هل هي هذا وهو أقرب لأنها القرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن هذه الربوة أو الربوة المشار إليها أنها الرملة، وهذا قول ضعيف ما يتناسب مع لفظة الربوة ووجود الماء فيها والأشجار وكذا. القرار الاستواء فيها للجلوس عليها، ووجود الماء ووجود الثمار ليستقر، يكون استقرار فيها. ها، ولهذا قال ذاتي قرار، رب ذاتي مستوية موجود فيها الثمار والماء، ذاتي قرار ومعين الماء الجاري، فهي صالحة للاستقرار. وقيل أنها بدمشق، وقيل غوطة دمشق، وقيل أنها بيت المقدس، وقيل أنها في مصر، ولكن دلالة واضحة في الآية أنها مكان مرتفع ويجمع هذه الأوصاف، أن فيه قرار وفيه معين ما جاري. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله أنني

خطبت الرسل وجهه إليك الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسل، أن هذا الخطاب ثابت لجميع المرسلين من قبلك، وخاطبك كما خاطبتهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات ما كان حلالا صافيا. ما الحلال؟ الذي لا يعصى الله فيه، الصافي، الصافي الذي لا ينسى الله فيه. ينسى. كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات، أي أرزاق حلال ما تغفلون عن الله بها، تذكرون الله ما فيها ما. تمام، هذا الطيبات. وأمر كذلك في الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسول كلوا من طيبات، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما. فالأمر واحد، أن نحذر من المحرمات والشبهات ونأخذ الطيبات، كل ما طاب ولذ لنا من الحلال الذي لا ننسى ذكر الله فيه ولا نغفل به عن الله تبارك. هذا هو الطيب. فالطيب ما كان حلالا صافيا، فحلال ألا تعصي الله فيه، وصفاؤه ألا تنسى الله تعالى فيه، لا إله إلا الله. وبذا جاءتنا السنة بسم الله وختم الحمد لله ولا تنسى الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك، قال سيدنا إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى. ثم إنه قدم الأمر بأكل الطيبات على العمل الصالح، إشارة إلى أن العبادات والأعمال الصالحة إنما تصلح وتحسن وتصح إذا كان الأكل من الحلال، وأما مع أكل الشبهات والحرام فطاعة ممن حرام يأكله كمثل موج في البناء، مثل بناء فوق موج يجعل. بعد بغى يبني قصر ويجيب الإسمنت والقواد يحطها في البحر، بتبلعك انتو لي معك، ولا بيقوم بناء فوق البحر، بتبني ايش فوق البحر؟ شوف لك مكان صلب قوي. والذي يطيع يصلي عبادات وهو إلها في حرام، مثل هذا العبادات حقه ما تؤدي إلى نتيجة. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لأن العمل الصالح يحتاج إلى قوة تقوم به، وما تستمد القوة إلا من الطعام، جعل الله طعام ويقويك. ولهذا يقول من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم. كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل. ولهذا يقول سيدنا ابن عمر لو قمتم حتى تكونوا كالأوتار، حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، لبرن حج. وجاء في الخبر أيضا صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي حاتم أنه أرسلت إليه بعض الأنصار، وكان يوم صايم وفي حر، أرسلت إليه بلبن، فلما جاءه الرسول قال قل لها من أين الشاة الذي حلبت من هذا اللبن؟ فرجع يقول لكم قل الرسول صلى الله عليه وسلم من أين الشاة التي حلب؟ قل له أني اشتريتها بمالي. فرجعت إليه في اليوم الثاني لقيته، قلت يا رسول الله رثيت لك وأرثد لك من شدة ما أنت فيه من العطش وطول اليوم في الصوم في الصيف، أرسلت لك لبن وأرسلت تسألني عنه. قال إن معشر المرسلين أمرنا بذلك، لا نأكل إلا من حلال، نأكل إلا إن مرسلين أمرنا بذلك، أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإذا هذا خطاب للرسل، إيش حال الأمم أتباع الرسل؟ واجب ينتبهوا لأنفسهم، هذا قادتهم وأئمتهم، هذا الله يخاطبهم بهذا الخطاب، فأنت انتبه من نفسك، كل من الطيبات واعمل صالحة، الله ييسر لنا الأكل من الطيبات والعمل الصالح، أطعمنا من جوع وأمنا من خوف، وفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.

0: عام والد مولد في مسجد الرحمن في شعاب الهادي بنويدره، ومولد في مسجد الإحسان في حصن عوض، ومولد في مسجد الرحمة في حارة الروضة، وعصر الجمعة سيقام المولد السنوي في روضة الحبيب سالم بن حفيظ في منطقة مشطة، ومساء الجمعة سيقام المولد في مسجد علي بن شيخ في حارة دمون، ومساء السبت سيقام المولد السنوي في مسجد الإمام محمد بن علي مولى عيديد، كذلك مولد في مسجد الهادي بحارة السعيد، ومولد في مسجد البطيحاء في حارة المحضار، وصباح الأحد سيقام المولد السنوي الكبير في مسجد الإمام الحداد بالحاوي، ومساء الأحد سيقام المولد السنوي في كثيب الشيخ أبو بكر بن سالم في عينات، وكما سيقام مولد في مسجد حسن بعيديد الشرقية، ومولد بمسجد بن سميط في حارة الرحبة، ومولد في مسجد عمر بن شيخ بحارة المحضار، وصباح الاثنين سيعقد المولد السنوي في قبة الإمام العيدروس، وظهر الاثنين سيعقد المولد السنوي في دار المصطفى بتريم وبالله التوفيق، وكما سيعقد مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية في ساحة الأفراح بحارة دمون حوالي الساعة الثامنة والنصف حوالي الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء، والدعوة عامة للجميع.
1: ذكرت مساء السبت في مسجد مولى عيديد.
0: نعم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام المتابعون الأفاضل لإذاعة وقناة نور الإيمان من مدينة تريم الغراء، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية في مستهل حلقة جديدة من برنامج محطات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم في هذه الحلقة من يومنا هذا الاثنين 18 خلت من شهر ربيع الأول، شهر ربيع المحبين، لعام 1448 الهجرة، الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. فأهلا بكم معنا على أثير إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان في رحاب هذه المحطة التي نقف فيها وإياكم مع مجموعة من الفقرات النافعة والمفيدة إن شاء الله تعالى. أعزائنا المستمعين الكرام، رحمات في طي التأخير من أعظم الآفات التي تنخر في طمأنينة الإنسان وتفسد عليه بهجة يومه، آفة المقارنة الزمنية، وهي شعور ينتاب الإنسان حين يرقب قطارات الآخرين تتحرك سريعة بينما يقف قطاره على رصيف الانتظار، فيداخله الأسى وربما تسلل إليه وهم الحرمان. والحقيقة التي تغيب في هذه اللحظة أن رزق الله المكتوب لا يخطئ طريقه إليك، وتأخره عنك في زمن لا يعني حرمانك منه في زمن آخر. كما أن العطايا في غيب الله لا تقاس بالسبق وإنما بالخيرية، فرب رزق واحد متأخر يكون خير كثير من ألف رزق متقدم في نوعه وبركته وتوقيته. وتلك السنوات التي تحسبها ضائعة من عمرك لم تكن إلا صنعة وتهيئة لهذا العطاء العظيم. وكم من أمور تأخرت فكان تأخيرها سببا لنيلها، وأخرى فتحت على العبد من أبواب الخير ما لا يتهيأ له مع التقديم، فلا يزال يجني ثمارها ما بقي في الدنيا. ولو قدم له ما يتمنى في بادئ الأمر لحرم هذا الخير، ولربما لحقه من المكروه أمر يذهب بفرح حصول المحبوب. فكان في التأخير صيانة له ورحمة وتعظيم لنعمة الله عليه، ومزاول تعجيل أمر لو أتى عجلا إليه لساءه تعجيله. ثم إن حكمة الله في التقديم والتأخير والمنع والعطاء أعظم من أن يحاكمها عقل قاصر. فليس للعبد إلا الرضا والتسليم، ولله رحمات خفية في طي التأخير لو كشفت لطار القلب بها فرحا. ولكن الله يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار جل جلاله. قال ابن القيم: ومن تأمل أقدار الرب وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها. أحبة المستمعين، سويا نبحر وإياكم مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب رشفاتنا من كتاب حسن المقصد في عمل المولد، ننتقل في هذه الرشفات بين صفحات الكتب، نلتقط منها ما ينفع ونتزود من معرفها وفوائدها. وكتابنا في هذه الحلقة رسالة لطيفة لإمام من أئمة العلم والحديث، وهو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، وعنوانها حسن المقصد في عمل المولد. أولا نبذة عن المؤلف، هو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، نسبة إلى أسيوط وكنيته أبو الفضل. ولد بالقاهرة في أول شهر رجب سنة 48 و800 للهجرة، ونشأ في طلب العلم فحفظ القرآن وهو دون الثامنة، وأقبل على العلوم الشرعية والعربية، وأخذ عن جماعة من كبار العلماء. وقد كان الإمام السيوطي واسع العلم كثير التصنيف، حتى ذكر في ترجمته لنفسه أنه بلغ مرتبة متقدمة في علوم منها التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة في 18 من شهر جمادى الأولى سنة 1100 للهجرة. وقد أفاض محقق الكتاب في الحديث عن حياة الإمام السيوطي وشيوخه ومكانته العلمية في الدراسة التي سبقت هذه الرسالة. ثانيا، ما موضوع الكتاب؟ حسن المقصد في عمل المولد رسالة قصيرة يبحث فيها الإمام السيوطي عن حكم المولد النبوي، ويبين ما يكون فيه من أعمال حسنة وما يلحق به من أمور منكرة. ويبدأ الإمام السيوطي رسالته بسؤال عن حكم المولد، هل هو ممدوح أم مذموم، وهل يثاب فاعله أم لا، ثم يذكر جوابه ويقرر أن أصل عمل المولد الذي يشتمل على اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومولده، ثم إطعام الطعام والإنصراف من غير زيادة على ذلك، يعده من البدع الحسنة التي يثاب عليها فاعلها، لما فيها من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. ثالثا، منهجية الكتاب. ومن أبرز ما يميز هذه الرسالة أن الإمام السيوطي لم يكتفي بإصدار حكم مجرد، بل سلك منهجا علميا، فذكر تاريخ ظهور عمل المولد، ونقل أقوال العلماء فيه، ثم عرض ما يتعلق به من صور وأحوال، وميز بين ما يكون حسن وما يكون منكر. ومن أجمل ما في الرسالة أنها لا تدعو إلى اتخاذ المولد ذريعة لفعل المحرمات، بل تشدد على اجتناب المنكرات والمخالفات الشرعية. وسنأخذ الآن رشفات من صفحات هذا الكتاب. الرشفة الأولى، ما هو أصل عمل المولد؟ يقول الإمام السيوطي في بدء رسالته: أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده، ثم مد سفرهم ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها. والمقصود أن النظر لا ينبغي أن يكون إلى اسم المناسبة فقط، بل إلى ما يفعل فيها من أعمال. الرشفة الثانية، المولد وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبين الإمام السيوطي أن من مقاصد هذه المناسبة إظهار الفرح والاستبشار بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعظيم قدره في نفوس المسلمين. وهذا يلفت انتباهنا أحبتي المستمعين الكرام إلى أن المقصود من ذكر السيرة النبوية ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل أن تنتقل السيرة من الكتب إلى السلوك والاقتداء والمحبة. الرشفة الثالثة، ليس كل ما يفعل في المولد مقبول. ومن أهم ما نقرأه في الرسالة أن الإمام السيوطي يفصل بين أصل العمل وبين ما قد يضاف إليه من منكرات. فعندما ذكر أنواع من الغنى والطرب واختلاط الرجال بالنساء والرقص وغير ذلك من الأمور المحرمة، قرر أن هذه الأفعال محرمة ولا يصح أن تجعل من أعمال العبادة. الرشفة الرابعة، العبرة ليست في الطعام والزينة. ومن أبرز المعاني التي تظهر في الرسالة أن المولد لا ينبغي أن يتحول إلى مظهر من مظاهر الترف والطرب، وأن ننسى ما قاصده من ذكر السيرة والتعرف على شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفائدة الحقيقية أن يخرج المسلم من هذه المناسبة بزيادة في المحبة والتعظيم والاقتداء والطاعة. الرشفة الخامسة، ما قيمة المناسبة إذا لم تغير السلوك؟ من المعاني المهمة التي تثيرها الرسالة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون وسيلة لإحياء السيرة في القلوب، لا مجرد اجتماع عابر فحسب. فالمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن نتعلم هديه ونتأدب بآدابه ونقتدي بأخلاقه، ونجعل ذكرى مولده باعثا لنا على زيادة الطاعة والاستقامة. ومن جماليات هذا الكتاب أن محققه أورد في دراسته أقوال عدد من العلماء في عمل المولد، منهم ابن حجر العسقلاني والإمام الصخاوي وفتح والقسطلاني وابن عياض وغيرهم. وينقل عن ابن حجر أنه قال في أصل عمل المولد: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها. ثم يذكر أن من تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان ذلك من البدع الحسنة. ونوصي أنفسنا بقراءة مثل هذه الكتب التي تؤيد عمل المولد النبوي والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا الكتاب رسالة مفيدة لمن أراد أن يقرأ في مسألة المولد النبوي من خلال نص مختصر. إن من أعظم ما ينبغي أن نخرج به من ذكر المولد النبوي هو أن تزداد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر هذه المحبة في أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. فليس المقصود أن نعرف السيرة، بل أن نحيا بهذه السيرة وبهدي صاحب السيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم. هذه المشاركة بقلم الدكتور عبد الكريم بكار. يقول: من أصعب ما يواجه المربي في حياته هو أن يرزقه الله بطفل لا يشبهه، أب مفكر ومهتم بالكتب، يرزقه الله بابن لا يحب إلا الكرة والحركة، أو أم دقيقة ومنظمة ترزق بابنة تميل للفوضى والخيال. خلال تجاربي رأيت بيوتا كادت أن تنهدم، ليس بسبب انحراف الأبنة بل بسبب محاولة الآباء المستميتة لإجبار الصقر أن يعيش حياة الغزال. الواقع المر الذي نعيشه حين لا يشبهنا الابن، نبدأ بممارسة الضغط الناعم، ننتقده، نقارنه بغيره، نشعره دائما بأنه خيبة أمل لأنه لم يحقق طموحاتنا نحن، والنتيجة ينشأ الابن مهزوز الشخصية، يشعر بالذنب تجاه فطرته التي خلقه الله تعالى عليها. رسالتي لكل أب وأم يشعرون بغربة تجاه أبنائهم: أنت مزارع لست نجار، النجار يشكل الخشب كما يريد، أما المزارع فيرعى النبتة لتكون أفضل نسخة من نفسها. إذا كانت نبتتك ياسمين فلا تطلب منها أن تعطيك تفاحا، ابحث عن منطقة التقاطع بدلا من التركيز على ما يفتقده ابنك من صفاتك، ابحث عن شيء واحد مشترك بينكما واستثمر فيه. التربية تبدأ من القبول الكامل لا من التعديل المستمر. الذكاءات أنواع، قد لا يكون ابنك بارعا في الحفظ لكنه يملك ذكاء اجتماعي يفوقك أو مهارة يدوية تسبق عمره. إننا نقتل عبقرية أبنائنا حين نحصرها في التحصيل الدراسي فقط. يا أحبة، أعظم هدية تقدمها لابنك هي أن تشعره بأنه مقبول كما هو. الحب المشروط بالنتائج والتشابه هو ابتزاز عاطفي وليس تربية.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا هناك ثمة مجموعة من المعلومات المفيدة عند حرقان المعدة. عندك حرقان المعدة، إذن لا تتجاهل الحرقان المتكرر، تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، لا تستلقي مباشرة بعد الأكل، خفف الوزن إذا كنت تعاني من السمنة، اقلع عن التدخين فهو يزيد الارتجاع وبالتالي يسبب الحرقان، لا تفرط في استخدام مضادات الحموضة، راجع الطبيب إذا صاحب الحرقان صعوبة بلع أو نقص وزن. عادة خاطئة يجب أن نتجنبها أيها الأحبة الكرام، وهو الإكثار من الملح في الطعام، قد يرفع ضغط الدم ويزيد من العبء على القلب والكلى مع مرور الوقت. بدلا من إضافة المزيد من الملح، جرب استخدام الليمون أو الخل أو التوابل أو الأعشاب الطبيعية لإضافة نكهة مميزة على طعامك بطريقة صحية. ابدأ بخطوة صغيرة اليوم في التقليل من الملح، عادة تصنع فرقا كبيرا في صحتك. شرب العسل مع الماء على الريق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك السر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل. شرب العسل مع الماء على الريق سنة نبوية وصحة لأجسادنا، ولها أثر كبير في صحة الجسم.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: أحبك ليست كلمة عابرة بل أمان يسكن قلب طفلك. قد نظن أن أطفالنا يعرفون أننا نحبهم، لكن الطفل لا يعيش الحب في قلوبنا فقط، بل يحتاج أن يسمعه ويراه ويشعر به في كلماتنا ونظراتنا واحتضاننا واهتمامنا اليومي. كيف نصنع بكلمات الحب طفلا آمنا يعرف كيف يعبر عن مشاعره؟ لأن الطفل يتعلم من بيته أولا، فما يسمعه منك اليوم قد يصبح صوته الداخلي غدا. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يظهر حبه للصغار فعلا وقولا، فحين كان يقبل حسنا أو حسينا ويقول لسعد بن معاذ أو لغيره ممن حوله عن حبه لهما: اللهم إني أحبه فأحبه. بل وكان يخفف صلاته حين يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه وبه. قل له: أحبك، ليس بعد الإنجاز فقط بل في الأيام العادية أيضا، أحبك، سعيد أو سعيدة بوجودك، اشتقت لك، أنا فخور أو فخورة بجهدك. اجعل الحب سلوكا يوميا، حضن، ابتسامة، انصات، قبلة على الرأس أو دقائق خاصة بلا هاتف، تفاصيل صغيرة لكنها تقول للطفل: أنت مهم عندي. صحح الخطأ دون أن تكسر قلبه، قل: أنا أحبك لكن هذا التصرف غير مقبول وسنصلحه معا. فالحب غير المشروط لا يعني قبول الخطأ، بل يعني أن كرامة الطفل محفوظة وهو يتعلم. علمه لغة المشاعر، قل أمامه: أنا متعب، أو الأم تقول: أنا متعبة وأحتاج أن أهدى، أنا سعيد، أو الأم تقول: أنا سعيدة لأننا اجتمعنا، هذا الأمر أحزنني. هكذا يتعلم الطفل أن المشاعر تفهم وتعبر عنها بالكلمات لا بالصراخ والكبت. لا تجعل كلمة الحب مكافأة، لا تربط أحبك بالطاعة أو النجاح أو فعل أمر فقط، فالطفل يحتاج أن يسمعه عندما ينجح وعندما يتعثر وبعد الخطأ وبعد المصالحة. الطفل الذي يسمع الحب ويراه في بيته يتعلم أن ينظر إلى نفسه والآخرين بعين أكثر أمان ورحمة، مقتديا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة مهداة للصغير والكبير. كلمة حب منك اليوم قد تصبح طمأنينة يعيش بها طفلك غدا.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، فائدة أفادنا بها الأستاذ محمد سعيد عمرة، يقول فيها: يكفي في الوضوء غسل العضو ولو مرة واحدة بشرط استيعاب جميع العضو، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثة، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزي، انتهى، والله أعلم. روى الحافظ ابن عساكر في التحفة أن السيدة فاطمة جاءت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. ومعنى ما قالته السيدة فاطمة في رثاء أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من شم نفحات الطيب وعبير العطر الذكي الذي يعبق من تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أغناه ذلك عن التمتع بشم عبير الطيب من الغوالي، والغوالي جمع غالية، وهي أخلاط من أجمل وأذكى أنواع الطيب والعطور، وعمدتها من المسك والعود. والمعنى أن طيب تراب قبر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحلى وأذكى من سائر الطيوب، فمن شمه استغنى عن شم غيره من العطور. فوائد شافعية من كتاب حاشية الجمل. أنواع التسمية: سنة التسمية في الوضوء والغسل: بسم الله، الحمد لله على الإسلام ونعمته. وفي الأكل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وفي التضحية: بسم الله، الله أكبر. وفي وضع الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند قراءة القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ونختم أحبتي مستمعين الكرام بهذه الأبيات: افرح بميلاد الحبيب الأعظم، واطرب بذكر المصطفى وترنمي، وإذا سئلت عن الدليل فقل لهم: ما في الترنم بالنبي من مأثمي، حبي له أملي وباب سعادتي، ليس السرور بذكره بمحرمي، فافرح وصل عليه واجعل حبه نبراس قلبك في الزمان المظلم. أتظن من فرح به يشقون به، حاشا لربك ذي العطاء الأكرم. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: أهم أساس من أسس نهضة أي أمة هو التعليم. لا شيء غير التعليم إطلاقا. التعليم يبني الشخصية، والتعليم يوسع الإدراك، والتعليم يستثمر قدرات العقل، والتعليم يجعل الوعي الإنساني عامل بناء وأداة تقدم. أمم كثيرة انتقلت من طور التخلف والتراجع الحضاري إلى طور التقدم والازدهار الحضاري. ودائما تحضر في نفسك مثال على ما أقوله، دولة فنلندا، ليس لأنها فقط اهتمت بالتعليم ولكنها طورت في مفاهيم التعليم. بلدان كثيرة اهتمت بالتعليم ولكنها إما أنها أخذت مناهج لآخرين ورأت أن هذا أفضل ما توصلت إليه البشرية، أو لأنها نظرت إلى التعليم نظرة محدودة على أنه حشو معلومات وبيانات ومعادلات وتواريخ ووقائع وغيرها. لكن فنلندا غير. أقول غير لأن هذه الدولة لم تتبع الآخرين في نظرتهم للتعليم، وإنما كان لها نظرة متفردة. يقول الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبريك: أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم هي التخلص من الجراثيم. سبحان الله، هل التعليم جراثيمه التي يجب التخلص منها؟ هذا ما يبدو. فما هي جراثيم التعليم التي تخلصت منها فنلندا؟ هي حسب الأب الروحي للتعليم الفنلندي 5، وهي كالآتي: تكثيف المواد، كثرة الاختبارات والواجبات، إطالة أوقات الدوام، الدراسة المنزلية والدروس الخصوصية، كلها أسباب يؤكد سالبريك أنها جراثيم قادرة على هدم أي نظام تعليمي يتكئ عليها، لأنها ممارسات غير تربوية من شأنها إرهاق الأستاذ والتلميذ معا وإضعاف عملية التعليم ككل. دعونا نتحدث عنها قليلا ونقارنها بالتعليم عندنا. الجرثومة الأولى وهي تكثيف المواد. تكثيف المواد وهي طبعا إحدى أهم الجراثيم التي يتصف بها التعليم عندنا. التعامل مع الطالب بالكم وليس بالكيف. كم يحفظ من المعلومات؟ كم يتلقى من الحصص يوميا وأسبوعيا؟ كم يحل من الواجبات؟ كم مرة يختبر؟ كم وكم وكم؟ أصبحنا نتعامل مع الطالب وكأنه خزان معلومات، أو كما أسماه باولو فيريري بالتعليم البنكي الذي يصور المتعلمين كأنهم حسابات بنكية يتم إيداع المعلومات في أذهانهم من قبل الأساتذة. لهذا تجد الطالب يعب ويخزن ما استطاع من المعلومات حتى إذا جاء الاختبار أفرغها في الأوراق وخرج من القاعة وهو لا يكاد يذكر شيء، لأنه أفرغ ما حفظ من المعلومات. فنلندا وصفت هذا الأسلوب بالجرثومة الخطرة على التعليم، لأنه يتعامل مع الطالب وكأنه مجرد خزان معلومات وليس عقلية ناقدة ومحللة ومتسائلة. لهذا تخلصت فنلندا من أولى الجراثيم وهي تكثيف المواد. تقول مديرة مدرسة فنلندية: لا يمكنك أن تتوقع استيعاب العقل إذا ظل يشتغل دون راحة. لهذا تجد في فنلندا أن كل حصة تعقبها استراحة لعب وترفيه لربع ساعة يستريح فيها العقل ويتجدد فيها التفكير. الجرثومة الثانية هي كثرة الاختبارات والامتحانات. فوالله إنهم فعلوا خير في الطالب بإبعاد شبح الاختبارات والامتحانات المرعب. في تعليمنا تشكل الاختبارات والامتحانات فعلا عامل خوف ورعب للطلاب. والله يعين من لا يحقق النتائج المتوقعة منهم أو من أولياء أمورهم. يعيش الطالب عندنا رعب الاختبارات والامتحانات خاصة في السنة الأخيرة للمدرسة. من يتصور أن مصير الطالب ومستقبله معقود في بضعة أوراق ولحظات بسيطة جدا من حياته في المدرسة؟ فنلندا لم تقتنع بمردود سياسة الاختبارات، لهذا حددت دور المدرس الفنلندي في مساعدة كل طالب لفهم المادة داخل الصف دون ملاحقة الطالب الامتحانات الطويلة والقصيرة والمفاجئة أو مواسم الرعب النهائية. ترى فنلندا أنه إذا اطمئن الطالب في يومياته الدراسية استطاع أن يفكر ويعبر ويتطور. أما التشديد والتهديد بالاختبارات فله عواقب انسحابية خطيرة، ابتداء من مشاعر التوتر والقلق، مرورا بالضغوطات النفسية الحادة، وصولا في حالات مؤسفة إلى المفاضلة بين التعليم أو الحياة، وكأن التعليم مناقض للحياة. وأعظم ما ترى فنلندا في هذا الصدد أن دور المدرسة أكبر من أن تحكم على طالب من خلال ورقة، وهي ترى أن التعليم ليس للتقييم. القرثومة الثالثة هي إطالة ساعات الدوام، وتعني إنهاك وإرهاق الطالب ذهنيا، وهذا يسبب في ضعف التركيز الذهني لديه، خاصة إذا ارتبط طول الوقت بحشو المعلومات الذي يسبب ضياع الوقت والملل للطالب والمعلم. فنلندا رفعت شعار تدريس أقل تعلم أكثر، يعني تقليل وقت التدريس مع تعلم أكثر، لأن فنلندا ترى أنه لا توجد علاقة بين زيادة أوقات الدراسة والتفوق، بل على العكس فإن هذه الدولة متفوقة في تعليمها. ترى أن فكرة التقدم تعليميا من زيادة عدد ساعات الدراسة هي مجرد خرافة، لهذا طبقت فكرة التقليل في ساعات الدراسة، ولهذا يعتبر الطلاب الفنلنديون هم الأقل مكوثا في المدرسة. البيوت الفنلندية خلت من الدروس الخصوصية، المعلمون الفنلنديون أصبحون يقضون ساعات تدريس أقل من البلدان الأخرى، الطالب الفنلندي هو الأقل قلقا، المدرسة الفنلندية تفوقت عالميا خلال سنوات قليلة. أيضا القرثومة الرابعة هي الدراسة المنزلية وحل الواجبات وعمل الأنشطة في البيت. فنلندا ترى أن للطالب الحق في الاستمتاع بوقته خارج وقت المدرسة والجلوس مع أسرته، بدلا من تضييع الوقت في حل الواجبات والأنشطة، مما يسبب في عزل الطالب اجتماعيا وعاطفيا عن أجواء الأسرة. لابد أن يكون لكل جانب من جوانب الحياة حقه من الاهتمام والرعاية والعناية حتى ينشأ الطالب متوازنا في شخصيته. القرثومة الخامسة هي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية تعني أن الطالب لا ينال حقه في الفصل، أو أنه لا يركز في الشرح، أو أن المعلم لا يبذل الجهد لإيصال المعلومة، حتى يترك مساحة للاستفادة الشخصية من الدروس الخصوصية. لهذا تتضاعف أوقات الدراسة على الطالب، فيصبح كل يومه دروس في دروس، يأتي من المدرسة تعبان مرهق ثم ينضم للدروس الخصوصية، وهذا ما يسبب له الإرهاق الجسدي والذهني، وكل هذا بسبب نظام التعليم السائد عندنا. هناك أيضا قرثومة سادسة نضيفها، وهي المواد المعقدة التي لا ينتفع منها الطالب لأنها لا تنفع في واقعه. والله كم وكم تساءلت عن جدوى هذه المواد المعقدة وما منفعتها للطلاب، وهي التي يسميها الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري المعرفة المعزولة، ويعني بالمعرفة المعزولة المعلومات التفصيلية التي لا يتناولها إلا أهل التخصص الدقيق. هذه المواد للأسف مغرقة بالتفاصيل التي لا يحتاج لها الطالب في دراسته، فهي تضيع وقته وقدراته فيما لا طائل ولا فائدة من ورائه. هذه جراثيم تخلصت منها فنلندا، فتصدرت العالم في قائمة أفضل الأنظمة التعليمية، وحاز طلابها على أفضل الدرجات، ونالوا السمعة الباهرة في حياتهم التعليمية. فإذا أرادت أي أمة أن تنهض في تعليمها وهو أساس النهوض، فعليها أن تستفيد من مثل هذه الدول التي لم تلزم نفسها بأنظمة تعليمية غير متجددة وغير متطورة، بل أوجدت لنفسها الطريق الأمثل لارتقاء فكر التعليم. هذه تجربة حاضرة ورائدة أمامنا، فكرت بطريقة مختلفة فتفوقت على غيرها، جميل أن نقتدي بها مع إضافة ما هو صالح لأمتنا وثقافتنا العربية الإسلامية.
1: نحن آل الغرام.
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: النعمان بن ثابت المرزبان الشهير بالإمام أبي حنيفة، أصله من أفغانستان، ولد سنة 80 هجرية في الكوفة وعاش فيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الإمام الشعبي في محلنا إنه لفضل كبير يا شيخنا، يا إمام العلماء في الكوفة كلها.
2: ما شاء الله، طورت محل أبيك يا نعمان، ونجحت أفكارك الجديدة في التجارة.
3: هذا بفضل الله يا شيخنا، لقد تعلمت أصول التجارة ممن تخصصوا فيها.
2: أتمنى لو استخدمت ذكائك في تعلم الدين.
3: أي فرع من علوم الدين؟
2: تحفظ القرآن مثلا؟
3: ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته.
2: إذن تحفظ الأحاديث النبوية؟
3: سأكبر أيضا وأنساها.
2: إذا تعلمت الفقه لن تنساه، وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاة.
3: نعم، هذا ما يرضي طموحي، ولكن ممن أتعلم الفقه؟
2: من شيخ الفقهاء في الكوفة، الإمام حماد بن أبي سليمان.
4: وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟
3: لا والله يا شيخ حماد، سأخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي.
4: حسن، نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر، أعلمك 3 مسائل في الفقه تحفظها، ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك 3 مسائل جديدة.
3: 3 مسائل فقط في اليوم؟
4: لا تتعجل، البحر أصله نقطة ماء، والجبل أصله حبة رمل.
1: استمر أبو حنيفة مواظبا على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان، وبعد 3 سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد، والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم. بعد 10 سنوات أصبح أبو حنيفة نابغا في الفقه، وله تلاميذه ومريدوه، مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة. ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد، ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره.
4: في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غدا ولمدة 1 شهر كامل. اطمئنوا، سيستمر درسنا كما هو. أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود.
5: أنا يا شيخنا؟
4: نعم يا نعمان، صرت فقيها وعالما، وأفضل من يحل محلي في غيابي.
1: تحقق لأبي حنيفة ما أراد، وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به.
5: من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية، وسنشترك جميعا في التفكير والتدبر والإجابة عليها. شفاك الله يا شيخنا، والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي.
4: وأنا أيضا يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها.
5: ستعود إلى مجلس علمك قريبا بإذن الله.
4: لا يا نعمان، أشعر أنها النهاية، ولا يسري عني إلا وجودك مكاني.

0: التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع.
1: أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية في التاريخ كله، وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد.
0: هذا ما تعلمته منك يا شيخنا.
1: لا يا نعمان، لقد تفوقت علي وأصبحت لك مدرستك الخاصة، ولكني سعيد بذلك.
0: نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري.
2: وما معنى الفقه التقديري؟
0: أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن.
3: وما فائدة ذلك؟
0: حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تباعدت السنون، وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية.
4: أعطنا مثالا يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها.
0: اكتب يا أبا يوسف. لنفرض مثلا أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها، ثم جاء أناس وفردوا أسوارا حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها، فهل يحق لهم ذلك؟
2: بالطبع لا يحق، فإنها ملكية عامة،
3: لا بد لهم من العودة لولي الأمر.
0: رأيان وجيهان، أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض انتظر يا أبا يوسف، لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا، فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية. أبو يوسف،
5: أهلا يا سيدي.
0: بحثت عنك في كل مكان وتمنيت ألا أجدك هنا. هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟
5: إنها الحاجة يا شيخنا، أريد أن أوفر تكاليف معيشتي وليس لي عمل آخر.
0: هذه 100 درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها.
5: أشكرك يا أستاذي.
0: أنت أنجب تلاميذي وأنا حريص على وجودك في مجلسي، وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت.
5: الحمد لله.
6: نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له، وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام. بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقه، وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة، وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه.
0: انظر إلى أبي يوسف، لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقا مع أستاذي حماد.
2: هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟
0: لا، ولكن دعنا نداعبه قليلا. اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلا أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه، وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه، وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضا للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره، فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه. والسؤال هنا، هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟
2: إذا قال أبو يوسف نعم من حقه،
0: قل له أخطأت في فتواك.
2: وإذا قال لا ليس من حقه،
0: قل له أيضا أخطأت في فتواك.
5: لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
2: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
5: انتظر، انت معك حق، من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
2: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
7: ما هذا؟
3: يدعي أنه أخطأ في الحالتين.
7: إنها حقا مسألة معقدة.
4: أراد أن يختبراه بها.
5: والله إنه لامتحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان. هيا بنا. وصلتني رسالتك يا أستاذي، وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة.
0: اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته فهو يستحق عليه أجرا، وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه فهو لا يستحق عليه أجرا.
5: ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة. أيها الناس، يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة، وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي، ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم.
6: وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف.
5: ما شاء الله،
2: الاعتراف بالحق فضيلة.
8: الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد،
4: ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم.
6: وظل أبو يوسف تلميذا في مجلس أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف لاحقا كبير القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد.
9: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اضربوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيان وحيه على لسان أكرم مبين ودليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان والإحسان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهينا في سورة المؤمنون إلى ما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه من قصص إرسال الرسل، فقص قصة النبي نوح ثم الرسول الذي جاء من بعده وهو نبي الله هود على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال سبحانه: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. وهكذا تتحد رسالات الرسل أجمعين بالإيمان بالله وعبادته وحده وطاعته والبعد عن معاصيه، ثبتنا الله على ذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وأنكروا يوم القيامة والرجوع بعد الموت، وأترفناهم في الحياة الدنيا فسحنا لهم فيها مجالات ومظاهر وأبهات، وكل ذلك لو كان فيه شيء من حقيقة الشرف والكرامة ما أعطاه الفجار والكفار، بل قال نبينا: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الآيات، وقال سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات الكريمة: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى في عندكم في يقول جل جلاله وتعالى في علا آخر سورة عمران: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبن يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم، أي النبي هود عليه السلام، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ورأينا أن هذا هو المتكرر، ينكرون على الرسل أنهم بشر. وهل جعل الله تعالى المزايا والخصائص إلا بين البشر؟ وبين بني آدم فيهم الرسل وفيهم المقربون وفيهم الصديقون وفيهم العارفون، فما معنى التنكر لوجود البشرية أو ولا داعي لأن تكون شبهة من الشبه؟ وما أرسل من قبل من آدم إلى أخاتم النبيين إلا آدميين إلا بشر من البشر وناس من الناس أرسلهم جل جلاله إلى الخلق. وفي هذا أنه عندما يغلب علينا النظر إلى البشرية بدافع ضيق صدر أو حسد أو غير ذلك، نحرم الانتفاع ببعضنا البعض. ولكن إذا أقل

0: القدسية في البشر. قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وبعد ذلك هذا البشر الذي دعاهم لموجب السعادة قالوا كيف نطيع بشر وبينكم البين تطيعون من؟ أنتم بعضكم يطيع بعض وعندكم معظمين ومقدمين ما هم بشر؟ بس ذا البشر وأنتم والحكم الرؤساء ما هم بشر يعني؟ وزعماكم ما هم بشر؟ إلا ذا بشر ما نتبعه وذلك البشر نتبعهم تمام يعني؟ فين الميزان هذا؟ تعلم أنه إنما هي دوافع ذيق الأفق وعيا وحساسية وعنادا وحسدا وما إلى ذلك، كما قال الله عن اليهود والنصارى الذين يوقنون بنبوة نبينا محمد ويكذبونه. قال بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن حسدا أن ينزل الله من فضله، انزل من فضله على من شاء من فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. يقولون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات المتعدون. ما أبعد ذلك، يقولون بعد ذلك، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غاية في السخافة والتنكر للعقل. هذه الحياة بما فيها تحمل لكل عاقل واعي دلالات كيف جاءت ولماذا وما هي الغاية، ووجودها دليل عظمة هذا الذي أوجد. وهل يمكن من نفسها أن توجد نفسها؟ هذا الذي ما يقبله العقل. فإذن فتقول لك الحياة التي أنت فيها إن محييك وخالقها قادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. إن هي الحياة نموت ونحيا، يعني يموت منا طائفة ويحيا آخرون، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو يعني يعنون النبي هود إلا رجل افترى على الله كذبا، أعوذ بالله، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ينزل عليهم ما يندمون به على كفرهم وعنادهم، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتخلصوا ولا أن يتداركوا أنفسهم. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل بالقسط، فأخذتهم الصيحة بالحق صاحبهم جبريل مع هبوب الريح الشديدة التي هبت عليهم فهلكوا. فقال كما قال في الآية الأخرى كأنهم عجاز نخل، وهنا يقول غثاء، فجعلهم غثاء، صارت أجسادهم رمى في الأرض كأنها غثاء، غثاء السيل الذي يحمله قدامه، وكأنها والغثاء الأمر أيضا الحقير المرمي. قال فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ظلموا أنفسهم. جاءهم الرسول بالحجة والهدى وبالدليل والبرهان فأبوا. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، قرونا كثيرة، جاء النبي صالح وبعد قرون كثيرة إلى أن بعث إبراهيم عليه السلام، لكن ما بين صالح وإبراهيم قرون كم سماها الله كثير في القرآن. فقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم كثرة، والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله، من بعد ثمود قوم وقوم وقوم وأمة وأمة وأمة ونبي ونبي وبعد نبي، وكل الأنبياء فيهم من كذب به وفيهم وهكذا. ولم يأتي إيمان أمة كاملة إلا ما كان لسيدنا يونس بعد أن كذبوه وآذوه وأخرجوه، لما رجع إليهم وكانوا أكثر من 100,000 آمنوا، كلهم الذين رسلهم هم 100,000 يزيدوا أو يزيدون بل يزيدون على 100,000 فآمنوا فمتعناهم. ولا هذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس هذول اللي، وأما باقي الأمم حد يؤمن وحد يضد يضاد ويعاند ويكفر، هؤلاء آمنوا كلهم بعد ما تعبوه، بعد ما تعبوه وكذبوه وخرجوه، بعدين لما رجع إليهم آمنوا كلهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول جل جلاله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قرون كثيرة، وبعد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا قرون، وإن كان يمكن تكون تلك أكثر من جهة العدد والمدد، لأنهم كانوا يعمرون أعمار مش مثل أعمارنا، نحن أقل الأمم أعمار، وأكثرنا ما بين 60 و70، وأقلنا من يجوز ذلك. كم نسبة الذين يجاوزون 70 من أمة محمد؟ ولا عشرهم ولا ربع عشرهم، ولا يتجاوزون 70، والأكثر يموتون قبل ذلك. لا إله إلا الله. قال ومع كوننا آخر الأمم وأكثرها أعمارا، فلنا بالفضل الرباني السبق في القيامة لأجل إمامنا ونبينا وشافعنا صلى الله عليه وسلم المكرم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يتحاسب أمة حتى تحاسب أمة محمد، لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد، لا تدخل أمة إلى الجنة حتى تدخل أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وجعلنا الله في خيار أمته. قال الله ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون. لا أحد منهم يموت قبل وقته، ولا أحد منهم يتأخر عند الساعة المعينة المحددة المرسومة في قدر الله تبارك وتعالى. والأمر كذلك، الأمم والطوائف والجماعات والأحزاب والهيئات ما تسبق من أمة أجلها وما لكل أمة أجل، لأمتين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما كان من أمة وما كان من حكومة ودولة وما كان من حزب وما كان من هيئة، لكلها مقدرة لها أوقات ونهايات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة. والأمام والأجال والاتجاهات والطوائف كلها لها أوقات معينة محددة، ما تسبق من أمة أجله، ما يمكن تتقدمون على الساعات التي حددها الله ورتبها لهم، ولا يتأخرون عنها، لا يتقدمون ولا يتأخرون، بل كل واحد في أجله ووقته وينتهي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، جاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا لوط عليهم السلام، كلهم جاءوا هؤلاء وأنبياء أخر قبل موسى عليه السلام أن يبعث إلى قومه. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني كما قالوا وإن من أمة إلا خلا فيها، أرسلنا إلى كل أمة الرسل. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتوالى يتبع بعضهم بعضا، أمة رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، يصدق بعضهم بعضا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. قال تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا، مكذبين بعد مكذبين بعد مكذبين، يهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء، وكل الذي كذب الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد هلكهم الله، وأخر هذه الأمة لا يعمها بهلاك من عنده إلى الأجل الذي حتمه سبحانه وتعالى لقيام الساعة. ولا تستاصل هذه الأمة بعذاب يستأصلها وتهلك بكلها، ولكن تهلك طوائف بعد طوائف بعد طوائف بعد طوائف، لا إله إلا الله، إلى الأجل المعلوم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. أجمع حديث ما عادش وجود لهم إلا ما يتحدث عنهم. كانوا قالوا وفعلوا روحوا وتركوا، جعلناهم أحاديث. فمنهم أحاديث يذكرون بالخير وهم الذين آمنوا بالرسل، منهم أحاديث أيضا حدوثة وضحك عجوبة يتعجب عنهم، يقول كان كذا وذا ذا غرق وذا جاءته صيحة وذا رميت عليهم الحجارة وذا أحاديث، جعلناهم أحاديث. لم يبقى لهم وجود ولا قوة ولا قدرة ولا أثر إلا أحاديث بالكلام، كل ما كانوا قالوا فعلوا خلاص تحولوا إلى كلام لا حديث. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بسطنا لهم بساط الخير ودعوناهم إلى موجب السعادة، راحوا وراء الأهواء والشهوات وتبع بعضهم بعض على معادات أنبيانا ورسلنا فهلكوا. فبعدا عن الرحمة وعن المغفرة وعن بعدا لقوم لا يؤمنون، أي هلاكا لهم بتكذيبهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام، فقالوا ما تسبب أحد لأخيه بفائدة ومنفعة أعظم مما تسبب موسى لهارون. كيف تسبب له النبوة؟ قال يا أخي هارون أرسله معي. فما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وتحول هارون إلى نبي بأمر الله تعالى، ولكن جعل سبب سؤال موسى عليه السلام فأرسله. فجاء موسى وهارون بآياتنا، العلامات بآياتنا بالكتاب الذي أوحى إليهم والدين الذي جاء به وسلطان مبين، سلطان مبين ما جعله الله تعالى من آية اليد وآية العصا. ثم بقية التسع الآيات، في تسع آيات لا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال بأين سلطان مبين واضح بين يدل على صدق موسى وهارون، أرسلهم إلى فرعون وملئه جماعاته المحيطة به فاستكبروا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عن قبول الحق، وكانوا قوما عالين أي طاغين ظالمين متكبرين يظلمون الناس، وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وكان احنا بشر بشر بشر بشر في الأمم كلها، في الأمم كلها وإلى وقتنا، حتى في نظرتهم سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد بشريته أو نظرتهم إلى أرباب الخصائص من الأولياء والصالحين والبشر، وبعدين والخصوصيتين هي والبشر بشر، ولكن ما البشر هم سواء، نحن لبشر مثلهم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده كما قال جل جلاله أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا تحت قهرنا وأمرنا هؤلاء كلهم، يعني هم في تحت الحكم والمملكة ما يستطيعون يعاندون ولا يضادون فرعون وقومه، فعدوها عبادة لهم وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فرعون وملأه، كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين، هلكوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لتكبرهم. فالمتكبرون الظالمين للناس البغون هم الذي سموا قوم عالين، يمنعهم كبرهم عن الهداية. قال سبحانه سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا بذلك، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة أنزلناها عليهم فيها البيان لهم لعلهم يهتدون، ففيها إيضاح وتبيان وإقرار للحقيقة وتقريب إلى إدراك الحق لعلهم يهتدون. فأبوا إلا الكفور وإلا الطغيان فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وفي ساعد أغرقهم في البحر، فلما أدركه الغرق أي فرعون قال آمنت أنه لا إله الذي أمسك به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه حالة الناس عند ظهور الحقيقة، جميع الخلق يؤمنون يصدقون، لكن بعد ما يفوت الأوان، إلا ما في حد في البرزخ بقى ملحد ولا على دين ضلال ولا مكذب، كلهم خلاص الله واحد لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء والرسل صادقون والأنبياء على حق. والفلسفات الطويلة عليه ضحكهم اللي كنتوا تشمخون بها في الدنيا وين راحت؟ ما عدا شيء، مثل الذين كفروا، قال الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن وما حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع. وهم ثقافاتهم هذه وحضاراتهم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق إذا أخرج يده لم يكده ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة محمد والتصديق به صلى الله عليه وسلم. ثبتنا اللهم على الإسلام وزدنا منه، ثبتنا على الإيمان وزدنا منه، وبارك لنا في أعمالنا واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا على ثبتنا على لا إله إلا الله، تحيينا عليها وتتوفانا عليها وتبعثنا مع أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وجعلنا ابن مريم يعني عيسى عليه السلام وأمه آية، هذه تحمل من دون ذكر ولا نكاح ماشي، وإذا يولد من دون أب إيش هذا؟ آية. يقول أنت تظنون لما جعلت سنتي في الحياة أن أخلقكم من آباء وأمهات أنهم هم يتصرفون ولم يخلقون؟ لا يخلق، وإن أردت أخلق من غير أب يخلق، وإن أردت أخلق من غير أب ولا أم أخلق. إن مثل عيسى عند ذلك مثلي آدم، فسيدتنا حواء خلقت من آدم من ضلع من ضلع آدم، وين أمها؟ ماشي أم في أم لحواء في أم الباقيين ذي. وسيدتنا مريم حملت من دون ذكر، بعدين جاء عيسى من دون أب، بغيت من دون أب عيسى، بغيت من دون أم حواء، بغيت لا أب ولا أم آدم، إذن من يخلق لا أب ولا أم؟ الله اللي يخلق، يجعل هذا سبب. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية هذا تحمل حمل كامل من دون، قال ده كيف قالت عليها سلام الله تبارك وتعالى أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي، فحملته فانتبذت فيه وقام ولد بلا أب، وجاءت به إلى قومها، أتت بها قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، فأشارت إليه إيش كيف نكلم من كان في المهدي صبية، طفل كما هذا تشيرين إليه، صلى خطبة في المهد سيدنا عيسى، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. سمعون ركزوا عيونهم يسمعون طفل يتكلم في المهد، وجعلني مباركا أينما كنت، شو الكلام هذا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. الله أكبر. عليه السلام وعلى سيدنا يحيى عليه السلام وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء سلام الله عليهم، يوم ولدوا ويوم ماتوا ويوم يبعثون أحياء، وبعثنا الله في زمرتهم آمين. قال جعلنا ابن مريم وأمه آية، وأبيناهما إلى ربوة، في قراءة ربوة ذات قرار ومعين، ربوة مكان مرتفع من الأرض، قرار مستوي، ومعين ماء جاري عذب، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فقيل بيت المقدس وقيل دمشق، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي هناك أيضا في دمشق مكان يقال قيل أنها غوطة دمشق، قيل أنه في مكان مرتفع وعنده ماء أيضا يجري، يقال إنها هذا الذي أوى إليه سيدنا عيسى مع أمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم أخذ الحق يبين خطابه للرسل وأحوال الأمم، ولقد بين لنا ربنا البيان الكامل الشافي، له الحمد له المنة، نسأله ينفعنا ويرفعنا بكلامه وذكره. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن، ومن ترفع فلا خافض له، ومن تخفض لا رافع له، فارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران، واجعلنا عندك من أهل القرآن، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول للأرواح، يا مجيب الداعي ويا مغيث المستجين، وحي بالقرآن قلوب أهالينا في ديارنا وأولادنا، وانظر إلى الحاضرين وإلى السامعين وإلى المتابعين نظرة من عندك تحيينا بها، تحيي قلوبنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزلت عليه القرآن، وارزقنا حسن متابعته في كل شان، يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين.
1: فاتح الأرواح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم الأرواح سيدنا مهاجرنا ياسين فقيه مقدم محمد علي بعلوي، صاحب الحضرة المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب علي المشهور محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، يا سادتنا الشيخ بكر فيما سادتنا البعض، في أمواتنا أموات الحاضنة أموات المسلمين أجمعين، بحقهم يا مسرم ربي يكفينا وإياكم شر الطاغين والحاسدين والحاقدين المعدان، حفظ الحبيب عمر وأخوانه وأولاده من كل شر، فقهم من كل خير، صلح المرضى أرباطه وبنية الله، يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والأسقام، احفظنا من كل شر من جميع العدو والحساد، خاتمه ولا علينا خيارنا ولا علينا شرارنا من حب النبي، أدوم يا من الصلح والصلاح، ويعطوا كل سيئ منا منكم سهولة على مرض الله ورسوله، وختم الصالحات عمالنا وجيالنا، واجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان، على كامل على النية وعلى من وسلفنا الصالحين، ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين،
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم الحبيب.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم